0: في تنسيق. هو احنا هيئة يعني مدنية فنية في النهاية نرفع
1: صحيح.
0: بكل ما هو موجود الى الجهات الأمنية او مثلا بالمحافظ بشكل اولي وهو يتم التوجيه للجهات الأمنية او مباشرة ممكن نرفع للأخ مدير الأمن العام وهو يتم برضو التنسيق مع الوحدات العسكرية في مثل البحث الجنائي وهكذا او الى جهاز شعبة الاستخبارات العسكرية برضو يتم التنسيق معهم بالرفع للبلاغات هذا والعمل التكاملي هو
1: صحيح.
0: عشان كده ينكتب له النجاح.
1: طبعا هل هناك يعني من قوانين تردع مثل هؤلاء الذين يتطاولون على مثل هذه الثروات السيادية؟ يعني هو هناك عندما يضبط الأمن اعتقد أنه في يكون هناك نيابة وفي قانون في محاكمة
0: أكيد. هو أولا القانون المنظم بشكل عام للثروات المعدنية وإدارتها وإصدار التراخيص لها هو قانون المناجم والمحاجر رقم 22 عام 2010. هذا القانون هو قانون خاص كامل للمناجم والمحاجر بشكل عام. هو القانون خول هيئة المساحة الجيولوجية بإدارة هذا الملف بشكل كامل وإصدار التصاريح إلى جانب القوانين الجنائية الأخرى الموجودة اللي تعاقب أي يعني مواطن يقوم بالإخلال بالشروط أو القوانين الموجودة في الدولة. طبعا فمن خلال هذا القانون توجد يعني نصوص واضحة إنه هذه الثروات كلها هي ملك الدولة ولا يتم استخراجها إلا بالطرق القانونية. في حالة قيام بعض الأشخاص باستخراج هذه المواد بشكل حرفي هكذا في عقوبات الحبس تصل إلى 6 شهور وعقوبات مالية من 500 إلى مليون ريال يمني. في حال التكرر المخالفة يتم مضاعفة هذه العقوبة وفي عقوبات أخرى تصل إلى سنة وإذا كان استخراج بشكل كبير وفي الجانب المالي تصل إلى 2 مليون إضافة إلى في كل الحالات يتم مصابرة جميع المضبوطات من الأدوات المركبات المستخدمة في هذا الاستخراج إضافة إلى المواد التي تم استخراجها ولا يحق للي قام استخراجها أن الدولة تدفع له أي حاجة مقابل هذا الاستخراج لأنه هو قامها بشكل غير قانوني أساسا
1: عشوائي.
0: أيوه عشوائي. وهذه طبعا يتم التنسيق فيها ما بين الهيئة وما بين السلطات الأمنية

0: السلطات الامنيه لما تقوم بالنزول لازم انها تكون عندها اذن من النيابه. فهي تخبر النيابه من قبل النزول بعد ما تجمع جميع الاستدلالات عن هذا الموقع. يتم اخبار النيابه واخذ اذن منهم واضح باقتحام هذا الموقع او النزول فيه بهذا الشكل قانوني. ويتم مصادره جميع
1: الادوات
0: هذه. وبعد انه يتم يعني اغلاق الملف بحكم قضائي ان جميع المضبوطات ترجع لصالح حياه المساحه الجيولوجيه يتم التصرف فيها وفق القانون، سواء انه المواد المعدنيه اللي يتم مصادرتها او المركبات والادوات الجميع التي تمت في هذه العمليات بهذا الشكل. هذا هو الوضع القانوني طبعا.
1: طبعا بلادنا ومحافظتنا هنا بشكل خاص توجد بها العديد من المعادن النفيسه خصوصا الذهب يعني، ونحن نعتقد في وادي المدن في يعني هذه التي تم استخراجها من اي منطقه يعني في المكلا في فوة في وادي مدن في اللي قمتم بضبطها
0: يعني. نعم غالبا انتشار المعادن عندنا والصخور الحاوية للمعادن هي موجود في مناطق محدودة في اولا بشكل عام كمديرية بروم وفي المنطقة الغربية من المكلا زي ما أسلفت وادي مدن هذا يعتبر من هو رقم واحد نعم بحيث أن دراسات قديمة في السبعينات والثمانينات شملت هذا المنطقة وهو يحتوي على معدنات من الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص هذه المعادن المصاحبة بشكل رئيسي في معادن ثانوية بالإضافة إلى انتشار برضو المعدنات في المناطق المحيطة بوادي مدن وصولا إلى ظلومه هذه المناطق المعامل في ياخذون بعض المواد او الخامات من منطقه ظلومه منطقه جبليه اسمها منطقه قضيه في ظلومه ومنتشر بانتشار السلسله الجغرافيه احنا نقول عليها الصخور الجيولوجيه هذه من تكوين العصر الكامبري والبري كامبري في السلم الجيولوجي نعم صخور يسمونها صخور الاساس هذه تنتشر فيها اضافه الى انتشار هذه الصخور الاساس بشكل عام ارض برضه في منطقه او مديريه ارياف المكلا في جزء من الخربة إلى المسيني أو اسمه أيدنا الطريق القبلية أيوه هذه بشكل عام أيضا تنتشر هذه الصخور وفيها برضو حاملة المعدنات هنا وهنا لكن تختلف الاستكشافات المعدنية أو برامج الدولة هي تكون بسبب الظروف الراهنة والظروف السابقة أنها تكون توقفت الجانب الاستكشافي بشكل كامل بحكم ليش الدعم المالي غير متوفر
1: يعني كيف يعلمون أن هذه المنطقة يوجد مثلا ذهب يقومون باستخراج المواد الخام
0: تقصد المواطنين طبعا المواطنين في هذه المناطق خاصة مثلا وادي مدن الشركات السابقة اللي قامت بعمليات الاستكشاف قامت بأخذ هذين المواطنين كأموال كأموال وموظفين في هذه المناطق ولما يتم أخذ العينات من المناطق هذه وهذه هم طبعا مركزين وهذه لهي السنين ما خلق الله الأرض موجود هذه وكتب لها أن تطلع على الأرض ولا في حد يعني قام باستخراج هذا إلا في المرحلة الأخيرة للأسباب اللي ذكرناها ولهي لمئات السنين والناس ما عايشين وما يتجرؤون يأخذون منها وإذا كان في الأخذ يكون بشكل
1: بسيط جدا
0: جدا لكن بالانتشار بهذا الشكل يحتاج وقفة
1: صحيح ولربما هناك تكون يعني تطاولات أخرى
0: أكيد.
1: عندما يشوف يعني الآخر وهذا يأخذ وهذا يأخذ فتكون نأخذ اتصال السلام عليكم يا هلا معنا
2: من أول
1: أبو رامي تفضل يا أبو رامي
2: هذا من تجربة هذا الناس يشلون من تجربة هذا الناس يشلون من تجربة هذا الناس
1: ملون
2: ملون في فيتنام طبعا الكوز ارجع هذا المكان من البلون ناس يقولون يحرون بشكل غير ناس يقولون يحرون بشكل غير ما قرار وتعب تعب ياخن فارو منك انا كنت تنتم بهذا الموضوع اللي كنت
1: طيب السؤال معك سؤال يا ابو رامي
2: لا لا انا والسؤال هذا
1: يعني ان هذا المعاد منور تخصص يعني
2: هذا منور
1: طيب نعم طيب نسمع الاجابه ان شاء الله شكرا يا ابو رامي طبعا هذا منور يا
0: لا هو قد يكون عنده يعني معلومة خلط في المعلومة الأعمال الاستكشافية هي قام من أول زي ما يقول فعلا هي قام من أول انتيشة هذه انتيشة اللي تكون
1: انتيشة
0: انتيشة منطقة انتيشة هي وادي مدن نفسها قريبة من وادي مدن بس منطقة يسكنها ناس يعني وادي مدن عبارة عن وادي وفي منطقة غير طلبهيش بجنبها طبعا انتيشة ووادي مدن تعتبر من المناطق المركزة للذهب وحظيت بدراسات قديمة كيف يتم يقول لك الاستخراج وهكذا ما فيش استخراج كتعدين لا في ولا في نعم منذ من تأسست الجمهورية القديمة
1: وبعد الوحدة
0: بعد الوحدة ما فيش تم استخراج نهائيا إلا عبارة عن مشاريع استكشافية
1: استكشاف فقط يعني
0: أيوه والمشاريع الاستكشافية في الـ في الـ في الـ الجانب التعديني هي طويلة المدى يعني التعدين أصلا طويل المدى ما تقول إنه عبارة عن سنة أو ستة شهور وتعالوا استكشفوا ونزل لا تحتاج يعني دراسات وفق الكود التعديني إيش الكود التعديني تبقى دراسات استباقية لتحديد ماهية الصخور تحديد ماهية المعادن كيف انتشارها الوضع الجيولوجي لها الكميات الاقتصادية يسوون دراسة جدوى ما إلى ذلك من ثم ممكن تفتح منجم يمكن الأمر يتطلب من 3 إلى 5 سنوات وحين إلى 10 سنوات تقعد تستكشف فقط إلى أنك تفتح منجم أو ما تفتح منجم ويعتمد على الجانب الاقتصادي الموجود يعني كم هذه الكميات هل هي اقتصادية أو غير اقتصادية
1: يعني المنجم يكلف يعني عندما تفتح منجم
0: بشكل رسمي يكلف أما الأعمال العشوائية هذه أعمال عشوائية سطحية ما تأخذ فترة ولا يعني منتشرة في بلدان كثيرة وتسبب مشاكل كثيرة أول مرة هدر تعتبر هدر للثروات الوطنية بشكل كامل لأنه طبيعة الاستخراج العشوائي هذا ما يخرج من المعادن ما يقدر من 20-30% من إجمالي المعادن الموجودة بينما الاستخراج التعديني اللي على شكل منهجي وفق الكود التعديني من 90 إلى 90% من هذه المواد فهو يعني الاستكشاف هذا يخرج عينات والعينات تطلب تحليل وفي الفترات السابقة زي ما ذكر الأخ متصل من فترات سابقة يخرجون عينات للتحليل الخارج يتم تصديرها
1: للخارج
0: يتم تصديرها للتحليل آخر شركة اشتغلت عندنا بشكل رسمي اللي هي وفي شغل يعني كانت شركة ثانية دبي مايننج للتعدين يمكن من 2005 اشتغلت إلى 2011 توقفت بسبب الأحداث وبعدين التغى ترخيصها هذه الفترة كانت تعمل عمليات إيش استخراج والاستخراج هذا يتم عبر عينات والعينات يتم إرسالها للخارج فبعض الناس يتوهمون أن هذه عبارة عن إيش تصدير مش تصدير
1: العينات
0: عينات صخرية أنا إذا بصدر ما بصدر العينات الصخرية بصدر الذهب لأنك بتحتاج إلى كميات هائلة تصدرها أضلاع مئات الأضلاع بصدر من الحجارة هذا بيبان قدام الناس
1: صحيح
0: لأنه ما فيش معامل فصل موجود في المنطقة عشان يتم فصل الذهب بشكل كامل
1: طيب بالنسبة للمواد الخام التي تم ضبطها الآن في هذه المعامل يعني هل حجار يشلونها أو تراب أو رمال ومن ثم يستخرجون يصهرون مثلا هل ضبطهم يعني في ذهب حقيقي او مواد خام يعني

ونبت منها عدو حبيبي جعل وعدو ونبت منها عدو ويا سود يا سود يا سود يا سود يا حسد على عيني.

زهير البابلي في منزل على التلال.

0: حسني غنيم.
1: بتقول ايه؟ بجاش المصنع؟ ازاي يا علي؟ ازاي بس؟ طيب ما اتصلش من بره خالص؟ طب ما سابش خبر؟ عجيبه. اسمع يا علي من فضلك اول ما يوصل البيت تديني خبر، انا في البيت. لا لا لا انا مش عايزة هو اللي يتكلم، لا من فضلك انت اللي تكلمني، ها؟ تديني انت الخبر، حتى لو كلمك من بره برضو تقولي. متشكرة قوي يا علي، مع السلامة.
2: نروح بيتكم؟
3: ايوه دلوقتي حالا. ما تاخديش الحاجة معاكي، ها؟ انا عاوز ولدي من جديد يا سناء.
2: ازاي يا محسن؟
3: عايزك تنسي كل اللي فات، انسي اننا اتجوزنا من شهر. احنا اتجوزنا النهاردة. كل اللي فات ده كان حلم شبه كابوس، ولازم ننساه. تعالي ننساه يا سناء، هنبتدي من جديد. سناء انا عاوزك تحبيني، حبيني زي ما بحبك، مش عايزك تفكري في حد تاني غيري.
2: ما انا بحبك يا محسن.
3: وانا حصدقك يا سناء. هنسى كل اوهامي وشكوكي، هنسى كل اللي فات وكان معذبني الايام اللي فاتت. هرجع تاني محسن، محسن اللي عرفتيه، محسن اللي واثق من نفسه. ايه رايك يا سناء؟
2: خلاص اللي تشوفه.
3: هتيجي البيت الكبير يا سناء، هتحبيه، هتتعودي على الحياه هناك، هتبقي الست الكبيره هناك. هتتعلمي ازاي تأمري، بكره تشوفي الناس حواليك ازاي وعايزين يخدموكي بكل عينيهم.
2: محسن انا مش عايزه حد يخدمني، شهادتي انك تثق فيا، بس تديني فرصه.
3: الحياه كلها قدامنا يا سناء، مش هنسمح لاي حد انه يهد اللي بنيناه مهما كان الحد ده. توعديني يا سناء؟ وعديني.
2: اوعدك.
3: يلا يلا بينا يا حبيبتي، يلا يلا نروح لبيتنا.

0: وصلتش يا ابو حبيبي.
1: وياه
0: ابو ما راحش المصنع النهارده ولا امبارح.
1: جديد في عياد الفشل؟
0: لا لا لا لا يا محسن، مساله خطيره جدا هقول لك بعدين. المهم دلوقتي لازم نعرف بسرعه ابوك فين.
1: ماما انا جيت هنا. خلاص يا ماما احنا جينا البيت، هنقعد فيه على طول. مش تسلمي على سناء؟
0: اهلا اهلا يا سناء. اهلا يا حبيبتي.
1: يلا يا سناء تعالي اوريكي اوضتي اللي هتبقى من النهارده اوضتي.
2: الله حلوة قوي.
1: عجبتك رأيي؟
2: وما تعجبنيش ليه؟
1: عارفة؟ هنا في الركن ده كنت بحلم بيكي، كنت بتخيل هقولك ايه في أول مقابلة. وهنا في البلكونة دي بالليل كنت بتخيلك قاعدة قدامي هنا هو في الركن ده وعلى الكرسي ده. كنت بتضحكي. سناء
2: نعم.
1: ما تعرفيش قد ايه انا بحبك.
2: عارفه يا محسن.
1: سناء انا كنت غلطان

0: بغير عليكي من غير سبب. كنت بحنن عليكي حياتي، ايوه بحنن على نفسي كمان. ليه؟ مش عارف، مش عارف.
1: طب ليه كنت بتعمل كده يا محسن؟
0: كل حاجه اتغيرت في حياتنا من يوم ما اختلفت مع بابا. حسيت نفسي ان الدنيا دي جديده بالنسبه لي، اضطريت اواجه نفسي. كنت عايزك جنبي في اللحظات الصعبه دي، دورت عليكي لقيتك بعيده. صحيح انت كنت مراتي، لكن برضو كنت بعيده عني، وده اللي جنني.
1: كانت ظروفي صعبه يا محسن وانت عارف، ما تنساش.
0: كان لازم افهم كده، لكن معلش ما فهمتش. قسيت عليكي وعلى نفسي، سبت الدنيا تغلي. وعشان كده انا دايما هكون في المركز الاقوى، مش هسمح لحد تاني يغلبني ابدا.
1: مين الحد التاني ده؟
0: انت عارفه يا سناء، ومن فضلك ما تتجهليش. احمد.
1: انت غلطان في حقه يا محسن، احمد طول عمره بيحبك، ودينا دلوقتي كلنا عرفنا السبب. عمر الدم ما يبقى مية ابدا.
0: اوعي تقولي الكلمات دي تاني يا سناء. صحيح احمد صديق من مخلص والراجل اللي بيعتمد عليه ابويا بالشغل، لكن احمد عبد العال هيفضل احمد عبد العال، ما تنسيش دي ابدا.
1: لكن امك
0: ما تقول اللي هي عايزه تقوله، ده مش هيغير من الحقيقه حاجه ابدا. الحقيقه ان احمد هو احمد عبد العال وبس.
1: بس
0: ايه؟ تي عاوزاه يبقى اخويا بالعافيه؟ جرالك ايه يا سناء؟ ده انسان طالع فيها قوي وحاطط نفسه في مركزه، لكن انا عرفت اوقفه عند حده.
1: ايه؟ اتخانقت معاه؟
0: يعني غلطنا في بعض شويه، لكن خلاص اتفهمنا بعد كده.
1: وابوك انت ما شفتوش لسه؟
0: ما تخافيش، هشوفه وهعتذر له. انا خلاص غيرت سياستي في الحياه، طريقتي القديمه كانت طريقه عبيطه، خسرتني ابويا وكانت هتخسرني البنت اللي بحبها.
1: ودلوقتي؟
0: دلوقتي هتشوفي محسن الجديد هيعمل ايه.

0: يا استاذ عوضي، ابراهيم بيه كان عندك ومضى على العقد. عقد ايه؟ عقد الشركه بينه وبينه. انا بملك دلوقتي 30% من الاسهم، بعهالي ببيع نهائي وحط توقيع العقد. هو مش ناقص الا توقيع انا. ايوه، بس كان المفروض اشوف ابراهيم بيه واتفاهم معاه. هو ما قالش راح فين؟ مسافر؟ مسافر فين؟ برضه ما قالش؟ وما قالش هيرجع امتى؟ غريبة، ده أول مرة يتصرف فيها بالشكل ده. هو اللي قالك كده؟ حاضر. لا حاضر حاضر حاضر. حاجة يا أستاذ عوضين، أنا جاي لك على طول.
1: يعني أنت دلوقتي بقيت شريك رسمي في المثنى؟
2: أيوه يا أمي.
1: مش عارفة أقول لك إيه، بس قلبي مقبوط، مش قادرة أتلم على نفسي يا ابني. أنا خايفة يا أحمد، الهم مش هتسكت ومحسن برضه مش هيسكت.
0: أنا دلوقتي بقيت صاحب حق، أنا اشتريت الأسهم دي بفلوسي.
1: أنهي فلوسي يا أحمد؟ أنت صدقت كلام إبراهيم؟ أنا عملت ترانك لإنفيسة سألتها، إبراهيم هو اللي دبر الحكاية دي كلها مع المحامي. الفلوس دي فلوسه هو.
0: يعني
1: يعني أبوك عايزك تاخد حقك يا ابني، مش عايز يخلي غلطته تحرمك من حقك. مش عارفة إذا كان عايز يرضي ربنا ولا عايز يرضي ضميره.
0: دلوقتي
1: لازم تكون الراجل اللي هو عايزك تكونه. دلوقتي توقف وتدافع عن حقك، هو عايزك تعمل كده. ما تخيبش أمله يا أحمد.
0: أنا ابن إبراهيم عبد الحق.
1: أيوة يا ابني، سامحني، سامحني على كل اللي عملته معاك، سامحني على غلطتي، سامحني على كل العذاب اللي عذبتهولك، ولو سامحتني جايز ربنا يسامحني ويغفر لي.
0: بس يا أمي في مشكلة دلوقتي، أبويا محدش يعرف مطرحه.
1: إبراهيم؟
0: أيوه، أنا فهمت من كلام المحامي إنه هيسافر لبعيد وجايز مش ناوي يرجع تاني.
1: ما تخافش، أبوك هيرجع.

0: لازم يرجع.
1: ايه انت تعرفي حاجة مخبيها عني يا امي؟
0: لا ما اعرفش.
1: انت قابلتيه قبل ما يمشي؟
0: لا
1: يا امي ما تخافيش عليا، ارجوكي ما تخافيش عليا. طول عمري وانا بكلم ابراهيم بيه بحس حاجة جوايا، عايز اقول له، عاوز اقول له يا ابا بس مش قادر. اخسر دلوقتي بعد ما انكسرت الحواجز، عاوز اشوفه وعاوز احضنه واحط راسي في صدره واصرخ واقول يابا، بس يا خساره مش لاقيه. قولي لي يا اما راح فين بحق العذاب اللي تعذبناه سوا، قولي لي راح فين
0: يا ابني. ما اعرفش.
1: بس الاستاذ عوضين قال لي انه كان بيكلمه وعينيه تايهه، قال عليه ان لازم امضي العقد النهارده، ولما ساله الاستاذ هتروح فين ما ردش. ابتسم له كده زي عادته لما ينوي على عمل حاجه كبيره قوي، هز راسه شويه وبعدين مشي، مشي من غير ما يقول ولا كلمه واحده. ياما قولي لي ابويا راح فين، معقوله بعد السنين دي كلها القاوي يروح مني في لحظه؟ ده مش عدل ياما، مش عدل. قولي لي ابويا راح فين.

0: عايز ايه بالظبط؟
1: جاي اسال على ابراهيم بيه، هو ما اتصلش او ما سابش اي خبر؟
0: سالت الست الوالده.
1: من فضلك يا الهام هانم تجاوبي على سؤال.
0: لما تجاوب انت الاول.
2: ايه ده؟ الواد ده بيعمل ايه هنا؟
0: جاي محسن.
2: ازاي تتجرأ وتيجي هنا بعد اللي عملته؟
0: هو عمل ايه؟
2: هو عارف عمل ايه كويس. انا قلت لك هدفعك الثمن وهدفعك الثمن.
0: عيب عيب.
2: بس صبرك لما ابويا يهمك.
1: تعرف ابوك فين يا محسن؟
2: قلت لك محسن بيه. اخبر نفسك. انا اسمي محسن بيه.
0: دول ايه يا ولاد؟ فهموني ايه الحكايه؟ ايه اللي بيحصل ده قدامي؟ محسن ايه اللي جرى بالظبط؟ اتكلم.
2: اسال البيه. اسال البيه هو يقول لك اذا كان عنده دم.
0: بس استنى بس انت كده شويه. حصل ايه يا احمد؟
1: ابدا يا فندم، اللي حصل كان بيني وبين محسن بس. كانت كلمه ورد غطاها، ومحسن بيه لو فكر كويس في اللي حصل كان هيعرف ان من حق ان اتصرف زي ما اتصرفت.
0: ما تتكلموا، الله يتقدمني النوتي.
1: يا هانم، محسن بيه كان عصبي شوية وقال لي كلام ما يصحش انه يتقال.
2: قام ضربني بالقلم. لفند العدمان ده
0: بس
2: ضربني انا بالقلم. يضربني انا.
0: يضربك
2: بس وشرفك ما هتعدي. ده لو ضربني انا بالقلم معناه انك خلاص نسيت مركزي.
0: عيب.
2: وده معناه اني لازم افوقك. انت كنت بتستغل فرصة زعل ابويا مني، لكن خلاص قطعت الفرط عليك. خلاص رجعت لابويا. انت اللي هتطلع برا. سامع؟ برا.
0: عيب يا محسن.
2: برا خالص.
0: عيب يا ولد.
2: يرجع ابويا بقى انا هعرف ازاي اوريك شغلك.
0: بس
2: ومش هترجع شغلك الا اذا انا وافقت.
0: بس لا احمد، معلش معلش، اتفضل انت دلوقتي وانا هتكلم مع محسن.
2: ما تكلموش باللهجه دي يا ماما. انت تتكلمي معاه زي ما بتتكلمي مع اشتالو. الناس دول ما يجوش الا بالامر. برا.
1: كان معاكي حق لما كنت بتقولي لي كده. انا اللي كنت قطعت.
0: محسن محسن ارجع دلوقتي اوضتك علشان اعصابك تستريح شويه.
2: اعصابي مش هترتاح الا من وقت ما ينتبه من مصنع.
0: بس يا محسن.
2: من مصنعنا.
1: صعب قوي يا محسن بيه الكلام اللي بتقوله.
2: ايه؟ صعب ليه ان شاء الله؟
1: عشان المصنع بتاعكم بقى برضه مصنعي.
2: هنبدا نخرف تاني بقى.
1: معرفش ان كان الست الوالده تعرف ده ولا لا، لكن انا مضيت عقد الشركة انا وابراهيم بيه قبل ما يسافر، والعقد ده يملك لي 30% من اسهم المصنع، يعني تلت المصنع تقريبا يا محسن بيه بقى ملكي.
2: مش معقول مش معقول بابا يعمل كده. ماما ماما تكلمي، الكلام اللي بيقوله ده صحيح؟
0: ايوه يا ابني، ابوك قبل كده كلمني في حاجة زي دي.
1: انا الحقيقة ما كنتش ناوي افتح الموضوع ده دلوقت، لاننا بنواجه مسألة اهم من المصنع بكتير. لازم الاول نعرف يا هانم ابراهيم بيه راح فين.
0: راح فين؟ يعني ابراهيم مش عند
1: هانم. ابراهيم بيه مش عند حد، محدش عارف هو فين.
0: بس مين قالك؟ مين اللي شافه؟
1: بواب المصنع والسواق بتاعه. السواق بتاعه جه علشان يوصله، لكن ابراهيم بيه رفض وخد العربية لوحده.
0: بس ابراهيم لازم يتصل بيه ضروري. صحيح احنا اتخانقنا، بس دي ما كانتش اول مرة نتخانق فيها يا احمد. ابراهيم عارفني كويس وعارف اني بقول حاجات انا ما بعنيهاش خالص.
1: انتي قلتي له حاجة تحرجه يعني؟
0: لا لا لا، انا ايوه ما عرفتش.
1: في الحالة دي يا الهام هانم يبقى مفيش الا حل واحد.
0: ايه هو؟
1: هو حل مزعج حقيقي، لكن انا شايف ان مفيش غيره.
2: ويبقى ايه هو يا ابو المعارف؟
1: نبلغ البوليس.

جديد في منزل على التلال.

وداعا لكوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية.

وانا ارسم للهوى في خطابي وانا اكتب لعسى يفهم كلامي وخطي هنا خطط لو نرسم للهوى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله

0: وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إخوتي الإيمان في كل مكان رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها وعلى القطين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن أقدم لكم الحديث الديني للشيخ خالد بن شيخ المساوى بعنوان حلاوة الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ضمن هذا البرنامج. كنا قد تحدثنا عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها أساس في الإيمان وسبيل إلى رسوخ هذا الإيمان الذي به المراتب العالية يوم القيامة. جاء في الأحاديث ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاءت الآية القرآنية الواضحة التي تبين أن هذه المحبة ينبغي أن تكون أولوية قبل كل شيء، وأنه دونها أو دونها محبة كل الأشياء الأخرى. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إلى آخر هذه الآية. ومن لازم هذه المحبة أن يكون المؤمن متبعا لمن أحبه، مؤتمرا بما يأمر به ومنتهيا عما ينهى عنه. فمن لازمك أيها المؤمن إذا أحببت نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم أن تأخذ هذه الشريعة التي جاء بها وتطبقها، وأن لا تخالف له أمرا، وأن تجتنب كل ما نهاك عنه من المعاصي

0: والذنوب والسيئات والمخالفات، من لازم هذه المحبة أن تكون شغوفا بالمحبوب ومطيعا له في كل أحوالك وفي كافة أطوارك. هكذا تجسدت هذه المحبة واضحة في الصحابة الكرام الذين أحبوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، ومن ذلك أهل قباء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن، كانوا من أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يروه وقبل أن يعرفوه، عندما سمعوا به وعندما جاء إليهم الدين بواسطة الذين هاجروا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يتمنون لقياه، فعندما سمعوا بهجرته كانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الصبح وينتظرون قدومه إلى الظهر، ثم يرجعوا بعد ذلك إلى بيوتهم حتى قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتحلت أعينهم برؤية ذلك الوجه الشريف ولقوه عليه الصلاة والسلام وأحبوه حبا كثيرا، وكانوا من الرجال الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن. قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا الثناء جاء في أهل قباء، هذا وصف عظيم وهذا وصف جليل وكبير. قال الله عز وجل فيهم: وهو أصدق القائلين فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه أوصاف أولئك الأقوام الذين كانوا من أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا محبين للمسجد. كان من صفاتهم أنهم يحبون أن يتطهروا، يجنحون إلى التطهير الظاهر والباطن، التطهير القلبي الباطني، التطهير من الجوارح، يحبون هذه الطهارة والنظافة التي طلبها الحق سبحانه وتعالى منا. بمعنى آخر أنهم كانوا عندهم إرادة حقيقية وقوية للتطهير، وأنه عندما أقبل عليهم من يطهرهم ومن يزكيهم ومن ينورهم شغفت قلوبهم بذلك وأحبوه لهذا الغرض المهم. نحن اليوم ذهبت عنا هذه الإرادة الحقيقية من واقعنا، ليس هناك دافع وليس هناك واعظ قلبي للإنسان حتى يتطهر مما هو مصاب به من كثير من الأمراض والأدواء القلبية الباطنية التي تخربه داخليا وتجهز عليه أخلاقيا وإيمانيا. ليس عنده إرادة حقيقية، ليس هناك رغبة في التصفية ولا في التحلية ولا في التخلية، وهذا هو الداء العضال، هذا هو الداء الدفين. الإرادة هي أساس الأشياء. قال الله عز وجل في شان المتخاصمين من الزوج والزوجة في الآية، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. معنى هذا أن المتخاصمين إذا كانت هناك إرادة حقيقية في الإصلاح أو إرادة حقيقية في الصلح، فالله سبحانه وتعالى يوفقهم بنص الآية القرآنية. أما إن كانت هناك نية مبيتة ونية غير صحيحة وإرادة في الإفساد لا في الإصلاح، فهنا لا يمكن أن تتم الأمور على ما يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم فقدنا هذه الإرادة الحقيقية، فكل من كانت عنده هذه الإرادة في أن يتطهر وفي أن يتزكى وفي أن يحل مشاكله وفي أن يجنح إلى طريق الهدى والخير وفي أن يطوي الماضي الذي كان فيه إلى مستقبل أفضل ومستقبل أجمل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية حصل التوفيق من قبل الحق سبحانه وتعالى. فأهل قباء كانت عندهم إرادة حقيقية، فجاء الثناء الرباني في هذا القرآن. قال الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيا من عنده إرادة حقيقية لا بد أن يوفقك الله سبحانه وتعالى ويفتح لك أبواب التطهير والتنوير وأبواب الصلاح والفلاح ما دامت هذه الإرادة باقية، وما دام قلبك ينبض بهذا الأمر الذي تتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى، أبشر بالتوفيق من قبل الحق سبحانه وتعالى. ويا من عنده إرادة غير حقيقية أو نية مبيتة خبيثة، الله أعلم بسريرتك وما تكن في قلبك. لا يمكن أن تضحك على الناس الذين هم أمامك وأنت إرادتك باطنية خبيثة لا تليق بظاهرك. لا بد أن تكون السريرة مثل العلانية. نحن محتاجون إلى أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، وأن نصحح النيات، وأن تكون نياتنا نيات صالحة، حتى يوفقنا الله تعالى في حل مشاكلنا وفي زحزحة همومنا وغمومنا وفي لملمة شتاتنا. اللهم اجمعنا على الهدى واحفظنا من الزيغ والردى وردنا إلى السبيل يا رحيم ويا كريم. وأستودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة المكلا تقدم ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تدير أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جاه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على قضايا تحدث في المجتمع، سواء كانت في السلك الأمني أو الصحي أو الحياتي بصورة عامة أو حتى التعليمي أيضا. لدينا العديد من الملفات التي سوف نناقشها في هذا البرنامج، والعديد أيضا من القضايا. فموضوع حلقتنا لهذا اليوم تتحدث عن العملية التعليمية في حضرموت، خط أحمر، لأنه في الآونة الأخيرة نسمع الكثير من الكلام فيما يخص العملية التعليمية. موضوع حلقتنا زي ما تحدثنا هو عن العملية التعليمية في حضرموت، وأنها خط أحمر بكل تأكيد، لأنه بالعلم يرتقي الأجيال وترتقي أيضا المجتمعات. نرحب بضيفة حلقتنا أستاذة نادية صالح مخروج، طبعا هي معلمة عملت في أكثر من 25 سنة في السلك التعليمي، فلديها خبرة كبيرة جدا بكل تأكيد، وأيضا عاصرت العديد من الأجيال، فهي تعلم زمان ماذا حدث عندما كانت المدارس موحدة. ممكن نقول المعلمين يدرسون عند يدرسون البنات، المعلمات يدرسن الأولاد، والآن أصبح لا، أصبح الآن المجمعات، في مجمعات للأولاد يدرس فيها الرجال فقط المعلمين فقط، في مجمعات للبنات يدرس فيها المعلمات فقط. هناك اختلاف، يعني اختلاف كبير حقيقة حدث فيما يخص العملية التعليمية. بداية أهلا وسهلا بك معنا أستاذة نادية.
3: أهلا وسهلا بكم ومستمعين الكرام، إن شاء الله نكون التوصية إن شاء الله تكون واضحة أمام الجميع المستمعين الكرام أعزائي إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى. بداية لو تحدثنا عن العملية التعليمية اليوم أستاذة نادية، ما رأيك فيها؟
3: والله العملية التعليمية يعني من وجهة نظر، يعني وجهة نظر كثير، يعني أصبح التعليم الآن وخصوصا عندنا، يعني الله أعلم يعني في باقي المحافظات، يعني في نوع من يعني كثير الكل الجميع يعني أصبح مهمل، طلاب مهملين، معلمين تعبانين، والجميع يعني أصبحت الدراسة معنى كده مش مهمة، معنى يعني الأهمية زي زمان. ان شاء الله يا رب تكون يعني في الاول في الاونه ان شاء الله الجايه باذن الله تعالى السنوات الجايه تكون افضل، لان التعليم يعني اهم التعليم، يعني في زمان كان التعليم بشكل الان اصبح بشكل اخر.
2: فعلا كلام صحيح أستاذة نادية، ونحن طبعا بحكم أنه أنا كطالبة درست زمان في عندما كانت يعني المجمعات الموحدة يعني، والآن أصبحت، وبعد ذلك أيضا درست عندما أصبحت لا يعني الأولاد لحالهم وبنات لحالهم، لاحظت أنه في فرق فعلا يعني في الأونة الأخيرة زي ما قلتي لاحظنا في إهمال من قبل المعلمين، لاحظنا في هناك إهمال من قبل الطلاب، وحتى أنه سمعتك في يوم من الأيام كنت تقولين أنه حتى يوم الخميس الطلاب أصبحوا يأخذون أجازة من أنفسهم دون شعار مسبق.
3: أيوة اختلاف، يعني اختلاف الفترة السابقة عن الفترة الحالية الآن، وطبعا المعلمين نحن بنحط اللوم على المعلمين فقط ولا بنحط اللوم على الطلاب فقط، لأن الجميع مشترك في هذا الشيء. الإهمال اللي حاصل من جميع النواحي في المحافظة بشكل عام، سواء كانوا مثلا من إدارة أو مثلا من إدارة تربوية أو مثلا في المدارس في من الطلاب بالمعلمين، يعني في حاجات كتير هي الآن جعلت المرحلة التعليمية الآن في هذا في خطر، يعني زمان كان كنا ندرس يعني الآن من 21 و 31 سنة الآن، يعني على مشارف التقاعد، يعني كنا زمان يعني كنا فرحانين نسرح المدارس، فرحانين ومعنا أسر ونسرح المدارس الدروس ونحن فرحانين ونرجع يعني فترات مسائية، الحمد لله الآن في كل المدارس أغلبها الصباح ومجمعات البنات، الحمد لله التعليم الآن المعلمات عند البنات والطلاب عندهم أولاد، بس التعليم يبغى إشراف، يعني مش مسألة النواح خلاص استكفينا ان المعلمين عدد المعلمين موجودين في المدرسة، مو المسألة ان المعلمين موجودين في المدرسة، هذا التوجيه بيجيلك كله اخر، يعني في اول فصل دراسي الاول فصل دراسي الثاني يجيلك، لكن هنا التعليم يبغى له اشراف، يعني دايم اشراف، يعني شوف المعلم ايوه إدارة التربية ومن ادارة المدرسة نفسها يعني يكونون مثلا التربية من جهتها الموجهين، المدرسة من جهتها رؤساء الشعب، يعني لازم يكون هناك اشراف، يعني يدخلون دائما مع المعلمين، يعني من اول يشوفوا الطريقة، يعني كل زمان يستخدموا سائل مع الطلاب والطالب كنت عاملين معه المسألة، مين مسألة اللي بأدي حصة وبروح، لكن الآن يعني الطلاب يروحون يشكون من المعلمين ان الطلاب صح يمكن فصول كثيرة، لكن وين الاسلوب، فين الاساليب، اساليب التعليمية، ايوه في اساليب تشويقية، وبعدين في حاجة ثانية، احنا كنا اول زمان لما كنا ندرس وكنا حتى لما درسنا في حصص ترفيهية، يعني زي مثلا حصص الرسم الطلاب كانوا عندهم حصة يعني رسمية، مش هلا حصة فراغ يعني بقول طلعوا رسموا، لا حصة رسمية يجيبون الطلاب الدفاتر يجيبون الألوان، وال يعني حصص البدنية كانت يعني من ضمن البرنامج، هذا عندهم اليوم عنده حصص بدنية، خلاص الشغل مو شغلة انه واحد بيتعلم بيروح التعليم كم، وبعدين المناهج المكتفة للطلاب، المناهج المكتفة دي يعني المعلم لا يوجد وقت ليدرس المناهج ده كله يخلصه، ولا الطالب قادر انه يحفظ المناهج ده كله يستوعب ولا يروح الدار راسه، ماشي يعني حاجة تشوق الطالب انه يروح المدرسة، ما في يعني اشياء بس كلها مسألة ده الطالب دراسة حصة ورا حصة، يعني كل 6-7 حصص كلها الطالب، حتى الاطفال يعني خي كبار دحين مش قادرين يستوعبون الكلام ده، فكيف الاطفال اللي يسرح المدرسة يعني حيحتاج من هذه الامور، يحتاج حصة ترسم، يعني حتى كان اول حصص يعني يشكلون فيها حاجات يبون فيها رسومات مجسمة، تاني للمعارض المدرسية اللي كانت زمان يسووا معارض مدرسية سنويا، كان كل مدرسة كانت تسوي معرض، الناس يروحون يشوفون المعارض يشوفون عيالهم ايش سووا. هذه الاشياء كلها كانت مهمة بالنسبة للطالب، يعني مثلا الطلاب مثلا يعملون يخلون يعملون مثلا حصص تشجيع في المدرسة، مثلا يشجعون مثلا اشجار يسوونها، هو بيدات يغرسونها يسبونها، هذه الامور تجعل الطالب يروح المدرسة يفرح. لكن لو تخيل حصص كاملة وقاعد يسمع للدروس، يعني كم بيسوى كم بيسوى مخه،
4: المناهج مكثفة زي ما قلت،
3: المناهج مكثف، وبيروح بعدين للبيت ما عنده شي رغبة يفتح الدفتر، وين هذا حصل اهله ولا مو متعلمين مساكين مو متعلمين ايش بيعملون، ماشي بيقولوا لو فتح دفاترك ما بيسكت ساكت، وبعدين اخر السنة بيواجه الامتحانات بيواجه، خصوصا الان يعني مع خصوصا دحمة الصغار من اولى لتالتة يعني تمنعت عنهم الامتحانات يعني بس كله تقويم، هذا تشوفه من وجهة نظري.
4: نعم
3: نشوف ان هذا الشيء مو يعني مش سليم. كيف الطالب ثلاث سنوات يدرس ليكتب يدخل رابع قد كبير كم عشر سنين يدخل صف رابع مش عارف كان الامتحان ده ايش يسوي، امتحانات لهم صعبة، وخصوصا منهج الصف الرابع منهج مكتف وصعب عليهم يواجه امتحانات، يعني مش كلامي ده كلام المعلمين، يعني كلامي نبع كلام المعلمين، ايه فين اولى لثالثة يطلع الطفل من تاني ثالثة قدو ما شاء الله يعرف يكتب، دحين في الثانوية تاسعة سابعة تامنة ما يعرف حتى يكتب اسمه سواء، ودو في الورقة حقه عينيه لما تبداري هدوها مكتوب ايش الاسم ده طابقينه بعدين بالكشف المعاني انت مداري حتى اسمه تعرف تكتبه، يعني صراحة تعليم وصل لمرحلة صعبة جدا صعبة جدا يعني، ونحن نتمنى طبعا من الجهات المسؤولة يعني انها تكون حتى لو كانت المناهج في جميع المحافظات، نحن ما نحن علاقة بالمحافظات، نحن حضرموت هنا لازم صلح التعليم فيها، صلحوا يخرجون طلاب ناس صالحين في المجتمع، يعني رغبهم في طلاب مش شطار مش أذكياء لكنهم عندهم ميول أخرى، عندهم مثلا عندهم ميل للمباريات مثلا، ليش مثلا ما تحصل مثلا يعني ممكن احتمال لأنه في بعض المدارس بس يعني بشكل رسمي، يعني حصة هذه حصة البدنية مش حصة فاضية ما حد عنده يلا مسكوا الكرة خلوا يلعبوا، لا حصص هذه البدنية بناها ترجع في البرنامج زي زمان، والتعليم مو شرط انه يكون تعليم الا كله خلاص، مثلا هذه المادة مثلا لازم تقع لها 10 حصص لازم 10 حصص كلها تلمون، ليش يعني ممكن يكون من المعلم والحاجات في حاجات مكتفة في المنهج، ممكن في حاجات مطلقة وفي حاجات المهمة المهمة جدا هي تعطى حتى الطالب هو بيحس برغبة في الدراسة يكون في حاجة، والمعلم الممتاز واللي يبسط للطلبة المنهج بحيث انه يحبون الحصص حقه، مش يعني بس الآن نحن في مرحلة مش عارفين نحن المعلمين تائهين والطلاب تائهين، والمهم ان الطلبة يصرحون والمدرسين يصرحون والله من عند الفرج.
4: نعم طبعا انت ذكرتي نقطة مهمة جدا السادة نادية والتي هي فيما يخص تعليم الصغار، قلتي انه الطالب لا يكتب الا عندما يعني يكون في الصف الرابع زي ما نقول نحن، فبالتالي يجد نفسه انه الان امام يعني مرحلة يشوف انه صعبة جدا من وجهة نظره، يفترض انه اصلا يشوفها سهلة، يعني هو يفترض انه من الصف الاول الابتدائي يتعلم كتابة الحروف مثل ما تعلمناها نحن انذاك في ذلك الوقت عندما كان فعلا المنهج صحيح ندرسه، يعني هذه السنوات الابتدائية الاولى من الصف الاول الابتدائي للصف الثالث الابتدائي فعلا سنوات مهمة في بناء الطفل في بناء شخصيته. حتى لاحظنا السادة نادية انه كانوا زمان المعلمين مش اي معلم يدرس هذه الصفوف الابتدائية، الان اصبح اي معلم حتى يعني لا يستطيع بعض المعلمين الكتابة يعني الكتابة الصحيحة لا يستطيعون انهم يكتبون بشكل صحيح، فكيف سيكون هذا الجيل؟ فعلا زي ما قلتي جيل ما يعلم مصيره.
3: طبعا بالنسبة للطلاب من واحد لثلاثة يعني اذا مثلا نحن اول زمان كان يعطونهم بدونه بالحروف، الحروف يعني الحرف
4: أول حرف الألف كله يكملوا الحروف أول ما يبدأ الطفل يبدأ كل حروف من الألف للباء للتاء يكتبون الطلاب بعدين يكتبون الكلمات على الجانب حتى المعلمات كانوا يسطرون للطلاب الدفاتر ويقولوا خلوا أهلكم هناك في البيت يسطرون لكم الدفاتر ويروحوا يسطرون يكتبون الكلمة بعدين كيف في حالة الوصل في حالة ال يعني ايش يوصل الحروف متى بالكلمات فهذه كانت كيف يعني كانت هذه طريقة تعليمية بدائية يعني حلوة كانت يعني الطالب يطلع تانية ما شاء الله يقرأ السؤال

0: اكيد انه يعني هذه قطع الامتحانات ومنع الامتحانات يعني اعتماد على طبعا هم اكيد هم يكتبون يعني في كتابه يكتبونها بس مش يعني بالتركيز على الكتابه.
1: نعم.
0: يعني عندش مثلا امتحانات مثلا في امتحانات ماشي كتاب كتابيه بحيث الطالب قبل فتره قبل كم سنه يعني كذا كانوا يشوفون اهله الاوراق ويطلعون يشوفون كتابه ابنهم. لكن كيف بعدين يعني تغيرت وطريقة المنهج برضو الصف الأول تغير خصوصا في هذه اللغة العربية.
1: نعم.
0: تغير المنهج وفي معلمين يعني أعطوهم دورات خاصة بالمنهج دي وجمعوا الأمهات وأعطوهم الطريقة يعني الطريقة الصعبة يعني ما يشوفها من وجهة نظري صعبة لكن الأهالي لما فهموهم قالوا نحن ما استوعبنا الطريقة دي الطريقة يعني معقدة بس مش عارفة ليش الطريقة هذه بالذات يعني استخدمت يعني كتدريس الصف الأول يعني نحن لما نسوي منهج المنهج نفسه مرة نعتمد على البلاد على الناس اللي فيها كيف يعني بيستوعبونه مثلا مسألة اللي بحال الموجهين يأخذون دورات وبيعطون الطلاب المسألة يعني سواء كانت يعني معنوية ومادية مثلا يكده هل هذه الطريقة تنفع؟ هل الطريقة دي استفادوا منها؟ يعني كيف بعدين سووا بعدين ايش سووا حصص طبوية يعني حصص طالب الخامسة رابعة ما هو فاهم شيء
1: كان الزمن موجود هذا
0: حصص الطبوية انه الطالب داخل المدرسة يعني يعطونه مثلا اربع حصص وبعدين يدخلونه في حصص التقوية وفيها مدرسين يدرسونهم لاحظ ان هذه ماشي منه يعني تخيلي انه يمكن احتمال اتمس الطلاب اللي درسوا فيها هذه اللي بحاجة التقوية دي ما فهموا شيء نزلوا وكده اني نفسي دخلت مني مرة كنت يعني شعبها دخلت مع معلمة نصده ما اخذت الدورة هذه حقتهم حق اللي درسوا منه لكن لما دخلت الاعتماد على الصوت وعلى هذا الصوت السمع لما دخلت درست في واحد درس لهم صراحة ما فهمت شي في الدرس ما فهمته مش عارفة كيف يعني الطريقة دي يعني الطلاب نفسه بصدق نفس الصف ساكت عين مش فاهم يعني هذه الطريقة فين الطريقة التشريق يعني حرف كده هات كلمة يكتبونها الطلاب يقوم الطالب يتعلم يكتب على السبورة لاحظ الامتين يعني تحسين الطلاب يعني يطلع لك الصف الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله صف رابع وهو الطالب لا حول له ولا قوة ماشي طول الطالب يعني ما يعانهم أهلهم يعانون يوم صف رابع الحين بيكتبون منهج صعبة منهج معقدة نشوف إن وجهة نظري إن هذه الطريقة مية صحيحة من وجهة نظري مية صحيحة يعني قد هم يكونون يشوفونها صحيحة الله أعلم لكني عن وجهة نظري إن نشوف هذه الطريقة مش صحيحة أبدا نحن عيالنا كلهم تعلموا بالطريقة الأولى القديمة وكلهم ما شاء الله عليه وما شاء الله ودرسوا لأعلى الدراسات لكن الطريقة دي بالطريقة دي اللي يطلع لك سابعة كاملة تاسعة ما فاهم شيء ما يعرف يكتب اسمه ما يعرف يكتب الإجماعات عشان فاهمته مية فاهم للدرس فاهمه لكن ما عرفش يستنكتب الحروف وده مصيبة كبيرة تشعرين يا أستاذة نادية وكأن هذا المنهج وكأنه يعلم إنسان عاجز لا يستطيع الحركة يعلمه على فهم اللغة تمام هو يستطيع السماع ويستطيع الكلام ولكن كأنه يعلمه أنه يفهم اللغة دون أن يكتب والأساس في الدين لنا حتى الإسلامي أصلا الكتابة كيف ممكن الإنسان أنه يتقوى في اللغة لكن هو الكتابة أيوة الطالب يعني إذا ممسك القلم يعني يمسك القلم ويكتب دائما نحن زي كان زمان يكتبون يعني مسكون الأقلام ويكتبون هذه الكتابة هي اللي بتشجعه بتخليه يقرأ خصوصا الآن نحن الطلاب يعني الأناب طلاب والطالبات يعني مش إلا الطلاب بس حتى الطالبات يعني انتظارات صراحة شو واحد المدرسة خصوصا حالة على وسائل التواصل مع الجوالات مع هذا كله بعضهم قالوا نعطي عيالنا الجوالات عيال يعرفوا يكتبون من قال إنه كل طالب كل طفل مسك جوال يعرف يكتب أحيانا حتى واحد هم كبار الحين في السن يكتبون في الجوالات كتابة خطأ
1: صح.
0: ليش؟ لأنه هنا الأساس المدرسة تعلم والمدرسة والمناهج لازم يكون فيها شيء مشوق استخدام التشويق في التدريس التشويق هنا بحيث أن الطالب يدخل الصف عارف انه بيفرح وانه بيفهم معلومة وانه بيقوم بيجاوب لكن حق يقعد الا خلاص انه قاعد في الكرسي مو مجرد طالب داخل الصف جالسة في الكرسي تعين ليش وانت تشرحين الدرس وتقيمينه وتقيله مفهوم، وهي تقول لي صعب تتعين لي شيوة أنا اضطرت. إحنا فاهمين هاي ستة معاش معاش هو معاي يعني فاهمين اللي ونقوم بعد نرجع تاني مرة بنعيد النقطة تاني مرة نشرحها. نبقى ست طلاب كده ماشي عندهم الرغبة يعني حق الدراسة، ويمكن احتمال يعني الفترة الآن دي اللي السنتين الأخيرة دي اللي يسوون الامتحانات في الاختبارات في يصرحون بعد العيد يصرحون فيها الطلاب، يعني هذا الحق بعد العيد دي لا حول ولا قوة إلا بالله يصرحون بعد العيد إلا ما مع الدراسة طول عبغوا شيء لا تعليم ولا عبغوا. وإلى الآن أيضا نعود نقطة مهمة جدا للأستاذة نادية، والتي هي بدء الدراسة كمان يعني بدء الدراسة في المدارس والمجمعات. لاحظنا الآن أنه يتأخر يعني يتأخر كثيرا، مثلا يبدأ من شهر 9 أو يبدأ مثلا من نصف 8 والطلاب مثلا مؤجزين لفترة طويلة، لذلك هم يضطرون بعد ذلك لإكمال لأجل إكمال المنهج والامتحانات يضطرون الكلام بعد العيد.
1: طبعا نحن بالنسبة للمسافر من هالفترة هذه طبعا هم يعني الوزارة هي نفسها والتربية كل بدون، لكن نحن موجهة نظرنا نحن ان شاء الله يعني احنا نتمنى انه لو كانت بدت المدرسة حتى من شهر 7 ولا نصف 7 بدت في اول 8 ممكن نحن ايش نستخدم يعني بتكون فترة معينة كافية. دحين نحن نحس ان الفترة مش كافية ان احنا نكمل المنهج، يعني المعلم يبذل قصارى جهده من اجل انه يكمل المنهج، لكنه ما بيكمله على الفترة هذه ما بيقدر يكمل المنهج لفترة قصيرة. يعني ممكن انك بس تشيل المهم يعني مثلا زي اللغة العربية النحو والاملاء هذه حاجات مهمة، نصوص تعطي الحاجات المهمة، القراءة تعطي حاجات مهمة، يعني ان شاء الله يعني سيكون يعني لهم وجهة نظر انهم يعني يبدون يغيرون مثلا بدل ما يبدون من شهر 9 يعني يقدمون مثلا اول 8 او نص 7 يعني الطلاب يحصلون وقت اكثر، يعني بيصرحون يمكن بعدين بعد الامتحانات النهائيه بتكون بعد العيد ان كان نهائيه، لكن الطالب اخذ المنهج كله ودرس الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يا ربي يقول نحن حل فيه هذا
0: باذن الله ان شاء الله. ف يعني فعلا زي ما تحدثنا استاذة نادية العمليه التعليميه اصبحت في الاونه الاخيره لو بنتحدث نحن عن حضرموت بالتحديد اصبحت فعلا يعني يعني في خطر في خطر وتحتها العديد من الخطوط الحمراء التي هي بحاجة إلى تصحيح مسار. ممكن نقول أيضا في هناك بعض الكلام يتحدثون عنه الناس أستاذة نادية أن هناك تعاقدات عشوائية، يعني في تتم تعاقدات مع أشخاص يعني حتى لا يمكن يكون شهادات جامعية ولا ثانوية ولا حتى دبلومات عالية، يعني فبعضهم خريجين الصف التاسع يعني خريجين من زمان سنوات جالسين في بيوتهم والآن تعاقدوا معاهم وأصبحوا لا ويدرسون الصفوف الابتدائية الأولى. يعني نحن الآن عدنا إلى نقطة البداية ممكن نقول، يعني الصفوف الابتدائية الأولى تعليم الابتدائي هو مهم جدا في بناء شخصية الطفل وبناء يعني ممكن نقول لغته الكتابة عنده، لانه تصير معه من الطفل طبعا هو صغير مش ما عنده قابليه للتعلم، عنده قابليه سريعه في انه يحفظ كلمات انه يستطيع انه يكتب يتعلم عنده حب وشغف في هذا الشيء، ولكن عندما تجدين المعلمين يعني سواء كانوا نساء سواء كان النساء او كانوا يعني معلمين رجال يدرسون وهم لا يمتلكون يعني القدرة على الكتابة الصحيحة، القدرة على توصيل المعلومة، ربما حتى لم يخضعوا أصلا هم ممكن نقول لاختبار، مثلا لا يوجد هناك اختبار لتحديد كفاءة المعلم إذا كان هو هذا شخص قادر على أنه يدرس أم لا.
1: والله صراحة بالنسبة للتعاقدات يعني بالنسبة للشهادات يعني الله أعلم، يعني أصحاب تاسع الله أعلم يعني أنا ما أواجه ما حصل ما شفت حد يعني ما هو معه شهادة، يعني ما أغلب يعني المتعاقدين معهم ثانويات عامة، بس أحيانا البعض منهم ما يمتلك يعني القدرة يعني الكفاءة يعني الشغلة مش إنه شهادة، يعني بعضهم معهم جامعات ما يقدر ما عنده شيء قدرة يدرس، معهم ثانويات عامة يحصل واحد ثانوية بس عنده قدرة وعنده كفاءة يعني مع إنه مش يعني معه الشهادة اللي معاه
0: صحيح،
1: بس زي ما قلتش يعني التعاقدات هذه اللي الكثيرة يعني عندنا المدارس كلها مليانة لأن انه اصلا الاساسيين معاه مش موجودين كتير في المدارس خلاص، يعني اغلبيتهم خرجوا معاش، يعني كل مدرسة تحس يمكن 10 فيهم اساسيين، الباقيين كلهم متعاقدين. يعني زي ما قلت الشغلة كلها ان تعتمد على على الدورات، الدورات يعني يعطون المعلمين هذول اللي هم يعني معلمينهم، وخصوصا اصحاب التنمية العامة يعني يكونون لازم يكون يخدون دورات يعني في استخدام الوسائل، كيف استخدم الوسيلة، ولما يكون دائما اشراف عليهم، دائما الاشراف عليهم بيتعلمونهم مع الوقت. يعني كيف دراسين الحين انا درست او درست تنوية عامة، يعني قد درست تنوية عامة يعني قد درست وتعلم واختبر وامتحن وكل شيء، يعني كيف ما بيقدر يدرس الطلاب؟ لكن هنا لما يكون ماشي المعلم يدخل الصف وهو يعني ما حد يشوفه، يعني عادي خلاص، والطلاب مرة زي ما يقولون كده يكعلسوا اياها مرة يعني باللغة العامية. لازم يكون المعلم هنديل اصحابه يسوون الدورات، دورات دائمة، دورات يعني يعطونهم مثلا دورات، مثلا دورة مثلا 3 ايام، مرتين يعطونهم دورة في الحاجة تانية في اعداد الوسائل، كيف يعد وسيلة، كيف يشرح الدرس على ضوء هذه الوسيلة. حتى الاطفال الصغار مو شرط بلقي جغرافيا بلقي لي مثلا وسيلة، دين الكبار لكن في الوسائل الصغيرة اللي كانوا يستخدمونها، البطاقات، يستخدمون لوحات الجيوب، يستخدمون حاجات الآن كثيرة، يعني ممكن حتى إذا كانوا يأخذون ممكن يأخذون حتى من النت، يجيبون اللوحة مثل تدريس مادة الكذا وكذا، لأن الطفل كيف الطفل بيشوف، يجيبون حياة حية ملموسة مثلا زي مثلا القصة مثلا المكتوبة في الكتاب، القصة ممكن يمثلونها داخل الصف، يمثل الطفل واحد مثلا يمثل دور العصفور، مثلا دور الزهرة، مثلا يسوون هذه زي هذه أمور الطلاب. شوف كيف بتكون العملية التعليمية بتكون أبسط مشوقة وأبسط، وبتكون بصورة واضحة للطالب، الطالب حتى يمكن لمدرس بيمتحن وبيجاوب وبيجيب إجابات صحيحة. بس الأهم من التعليم اللغة العربية بالذات، يعني الطفل المفروض الأطفال اللي ما يعرفون يكتبون ما يطلعون، يعني 3 سنوات دي الطفل يعيد لما يكتب، إذا عرف إنه ما حد يطلعه بيكتب بيتعود بيقول بيدرس. إذا كان كنا قلنا دحين عرفوا إنه بيطلعون طلوع آلي، هالشي يعني بيجي يشوفونها اللي بتضيع السنوات وهو يرسل، في بعض الطلاب لا توجد لهم قابلية للفهم. أيوة إذا كان طالب يعني ماشي عنده قابلية للمتن، هذيل يعني خاصة، حالات خاصة، يعني ممكن واحد يهتم، بيهتمون الأهالي برضو لهم دور كبير. شوف الأهالي ماشي إلا نادرة ما يجي واحد يسأل عن ابنه والله عن بنته، أما الأهالي يعني هنا التقصير برضو من أولياء الأمور، مش المعلم مش كل شيء هو الفساد في كل شيء، لا، الطالب له والمعلم له والأهالي، الأهل أمور أولياء الأمور لهم لهم دور كبير في العملية التعليمية الآن تواجهها. برضو أنت ابنك يسرح المدرسة وين متراجع له بعدين جيل البيت، المدرسة بتعطيك كل شيء، بيجي المدرسة بيسأل وبيدرس ولده بعدين، يعني أيوة كده كده في ناس يجون يسألونهم، يسألون على مستوياتهم، لكن وين دي ممكن إلا بتقليل لها بكل 2% بس. أيوة.
2: بالنسبة لاجتماع الأمهات أستاذة نادي، هل ترين أنه له تأثير إيجابي أم كأنه لم يحدث يعني من أساسه، كأنه يعني الاجتماع لم يحدث، يعني هل تلاحظون بعد الاجتماع الأمهات اللي بتقوم به إدارة المدرسة يعني مع المعلمات والأهالي والأمهات بصورة عامة أنه في ناس

استمع قائد قوة حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية العميد أحمد عمر المعري صباح المسيلة الدورة التدريبية التخصصية في استخدام أسلحة الدفاع الجوي، وذلك ضمن البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى تطوير القدرات القتالية والفنية لمنتسبي القوة ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام العسكرية والأمنية المناط بهم بكفاءة واقتدار. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الثانية بقيادة اللواء الركن محمد عمر اليميني بتطوير وتأهيل منتسبي الوحدات العسكرية المختلفة وتعزيز قدراتهم التخصصية بما يوجب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الأمنية والعسكرية المتجددة، ويسهم في بناء قوات أكثر كفاءة وقدرة على حماية المنشآت الحيوية والمصالح الاستراتيجية الحديثة. أيضا إلى أن قيادة قوة حماية الشركات تولي جانب التدريب اهتماما بالغا باعتباره الطريق الأمثل لرفع مستوى الأداء العسكري وتعزيز الكفاءة القتالية للأفراد في مختلف التخصصات. وأوضح أن الدورة صممت لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للدفاع الجوي من عيار 14.5 و23 ملي، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف والمهام الميدانية بكفاءة عالية، ويسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية والقدرة على حماية المواقع والمنشآت الواقعة ضمن نطاق مسؤولية القوة. وأضاف أن البرنامج التدريبي يجمع بين الجانبين النظري والعملي، ويتضمن محاضرات تخصصية وتطبيقات ميدانية بإشراف مدربين عسكريين مؤهلين يمتلكون خبرات واسعة في مجال الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للطيران، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين وترجمة المعارف النظرية إلى مهارات عملية على أرض الواقع. وأشار العميد المعري إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تواصل دعمها المستمر لبرامج التدريب والتأهيل العسكري انطلاقا من إيمانهم بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لأي نجاح عسكري، مؤكدا أن بناء الفرد المقاتل وتأهيله علميا وعمليا ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الأداء والانضباط والجاهزية في مختلف الوحدات العسكرية. من جانبهم عبر المشاركون في الدورة عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء الركن محمد عمر اليميني قائد المنطقة العسكرية الثانية والقيادة ولقيادة قوة حماية الشركات ممثلة بالعميد أحمد عمر المعري على اهتمامهم المتواصل بتطوير قدرات الأفراد وصقل مهاراتهم العسكرية، مؤكدين حرصهم على الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي وتطبيق مخرجاته في ميادين العمل بما يعزز من

جاهزيتهم القتالية ويمكنهم من أداء واجباتهم الوطنية على أكمل وجه. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والتخصصية التي تنفذها قوة حماية الشركات بهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة العسكرية والفنية لمنتسبيها وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات العملياتية بما يواكب متطلبات حماية المنشآت الحيوية ودعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في نطاق المنطقة العسكرية الثانية. نظم التوجيه المعنوي بمعسكر الأدواس التابع للمنطقة العسكرية الثانية محاضرة توعوية بعنوان اليقظة والحذر الأمني. استهدفت منتسبي بوابة المعسكر وذلك ضمن برامج التوجيه المعنوي والتوعية الأمنية الهادفة إلى رفع مستوى الانضباط والوعي الأمني لدى الأفراد. وألقى المحاضرة المساعد أول عبد المجيد الشوق حيث تناول في مستهلها مفهوم اليقظة والحذر الأمني وأهميتهما في تعزيز منظومة الأمن داخل المعسكر والحفاظ على سلامة منتسبيه ومنشآته، مؤكدا أن أفراد الحراسة يمثلون خط الدفاع الأول في حماية المعسكر وأن أداء مهامهم يتطلب انضباطا عاليا وتركيزا مستمرا وحسا أمنيا يقظا. وشدد الشوق على ضرورة الانتباه الكامل أثناء تأدية الخدمة وعدم التهاون أو الانشغال خلال ساعات الواجب لما لذلك من أثر مباشر في منع أي اختراقات أو تجاوزات أمنية، مشيرا إلى أن اليقظة تبدأ من الالتزام بالتعليمات وحسن التعامل مع المواقف المختلفة وسرعة الملاحظة والاستجابة لأي تحركات أو تصرفات مشبوهة. كما تطرق خلال المحاضرة إلى أهمية التفتيش الدقيق للأفراد والمركبات الداخلة والخارجة من المعسكر والتأكد من الهويات والتصاريح وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة بما يضمن انسيابية العمل الأمني ويحافظ على مستوى عال من الحماية والانضباط. وأكد المساعد أول عبد المجيد الشوق أن المسؤولية الأمنية لا تقبل التراخي وأن نجاح أفراد البوابة في أداء واجباتهم يعكس مستوى الجاهزية والانضباط داخل المعسكر، داعي للجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالتوجيهات الصادرة والتعامل بجدية مع مختلف المهام اليومية. ودع الشوق جميع منتسبي البوابة إلى مواصلة الالتزام بالتعليمات الأمنية والمحافظة على أعلى درجات اليقظة والاستعداد بما يسهم في حماية المعسكر وسلامة أفراده ويعزز من دوره في حفظ الأمن والاستقرار. من جانبه أشاد ركن التوجيه المعنوي بمعسكر الأدواس الملازم ثاني عبد الله باجويل بما يتحلى به منتسبو البوابة من انضباط عسكري وحسن هندام والتزام أثناء أداء واجباتهم، مؤكدا أن هذه الصفات تعكس الصورة المشرفة للفرد العسكري المنضبط وتسهم في تعزيز هيبة المعسكر ورفع مستوى الجاهزية العامة. نظم التوجيه المعنوي بالكتيبة الخاصة التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية صباح يوم أمس بالمكلا محاضرة توعوية لمنتسبي نقطة الروين العسكري بعنوان خطر الحرب الدعائية وكيفية التصدي لها، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والإعلامي لدى الأفراد وتعزيز قدراتهم على مواجهة الحملات الإعلامية المضللة والحروب النفسية التي تستهدف المجتمعات والمؤسسات الوطنية. وفي مستهل المحاضرة أكد ركن التوجيه المعنوي بالكتيبة الخاصة الرائد سعيد سالم حمدين أهمية التحلي باليقظة الدائمة والحفاظ على الجاهزية القتالية في أعلى مستوياتها، مشددا على أن منتسبي القوات المسلحة يمثلون خط الدفاع الأول عن الأمن والاستقرار وأن مسؤوليتهم لا تقتصر على الجوانب العسكرية فحسب بل تشمل أيضا التصدي للمخاطر الفكرية والإعلامية التي تسعى إلى زعزعة السكينة العامة والنيل من تمسك الجبهة الداخلية. وأوضح الرائد حمدين أن الحرب الدعائية أصبحت من أخطر أدوات الصراع الحديثة نظرا لقدرتها على التأثير في العقول والمشاعر وتوجيه الرأي العام من خلال نشر الشائعات والمعلومات المضللة وتزييف الحقائق، مستغلة التطور الهائل في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. وأشار إلى أن الجهات المعادية تسعى عبر هذه الحملات إلى إضعاف الروح المعنوية للمجتمعات والقوات المسلحة وبث الشكوك وفقدان الثقة بالمؤسسات الوطنية
وخلق حالة من الارتباك والانغسام المجتمعي من خلال تكرار الأكاذيب وتضخيم الأحداث وتشويه الحقائق بما يخدم أهدافها ومصالحها. وتناولت المحاضرة العلاقة الوثيقة بين الحرب النفسية والدعائية الإعلامية والدور الذي تؤديه الشائعات في استهداف معنويات الشعب والقوات المسلحة، مبينة أن الحملات الدعائية تعتمد في كثير من الأحيان على أساليب مدروسة أبرزها التكرار المستمر للمعلومات الكاذبة والمبالغة والتهويل وانتقاء الأحداث بصورة مضللة، بالإضافة إلى استغلال العواطف والمشاعر الإنسانية للتأثير على المتلقين وتوجيه سلوكهم ومواقفهم. كما استعرضت المحاضرة أبرز الأساليب المستخدمة في الحروب الإعلامية الحديثة، بما في ذلك توظيف الجيوش الإلكترونية والحسابات الوهمية والمنصات الرقمية لنشر الأخبار المفبركة وبث خطاب الكراهية وإثارة الفتن والانقسامات، فضلا عن استخدام الشعارات والرسائل المختصرة كوسائل مؤثرة في الحرب النفسية وصناعة الرأي العام. وأكد الرائد حمدين أن مواجهة هذا النوع من الحروب تتطلب وعيا إعلاميا عاليا وتفكيرا نقديا مسؤولا، داعيا الأفراد إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة والتحقق من مصادر الأخبار قبل نشرها أو التفاعل معها والاعتماد على المصادر الرسمية والمعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة. وأوضح أن التصدي للحرب الدعائية يبدأ من الفرد نفسه عبر التحليل المنطقي للمحتوى الإعلامي والتساؤل حول أهداف الرسائل المتداولة والجهات المستفيدة منها، مرورا ببناء حصانة مجتمعية قائمة على الوعي والثقافة الإعلامية، وانتهاءا بدور المؤسسات الإعلامية والوطنية في نشر الحقائق وتفنيد الأكاذيب ومواجهة حملات التضليل بأساليب مهنية وموضوعية. وشدد على أهمية تعزيز الشفافية وسرعة إيصال المعلومات الصحيحة للمجتمع، بما يسهم في إغلاق الفراغات الإعلامية التي تستغلها الجهات المعادية لنشر الإشاعات، مؤكدا أن الإعلام الوطني المسؤول يمثل أحد أهم خطوط الدفاع في مواجهة الحروب النفسية والإعلامية المعاصرة. وفي ختام المحاضرة جرى التأكيد على أهمية استمرار برامج التوعية والتثقيف المعنوي لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز إدراكهم لطبيعة التحديات الإعلامية والفكرية التي ترافق الصراعات الحديثة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الذهنية والمعنوية وترسيخ قيم الانتماء الوطني والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار في مدينة المكلا وساحل حضرموت بصورة عامة. فقد قائد لواء الضبة التابع للمنطقة العسكرية الثانية العميد محسن علي السباعي صباح يوم أمس عددا من المواقع والنقاط العسكرية التابعة للواء والمنتشرة شرق مدينة المكلا، وذلك للاطلاع عن قرب على مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي ومدى الالتزام بالضبط والربط العسكري وسير تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إلى منتسبي تلك المواقع. وخلال الزيارة التفقدية نقل العميد السباعي إلى الضباط وضباط صف والجنود المرابطين في المواقع والنقاط العسكرية تحايا قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني، مشيدا بما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة في سبيل أداء واجبهم العسكري والحفاظ على الأمن والاستقرار في نطاق انتشارهم. وأكد قائد لواء الضبة أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة اللواء توليان اهتماما كبيرا برفع مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية لدى منتسبي الوحدات والمواقع العسكرية، مشددا على أهمية بقاء الجاهزية في أعلى مستوياتها بما يعزز قدرة القوات على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار ويسهم في حماية أمن واستقرار حضرموت. واستمع العميد السباعي من قادة المواقع والنقاط العسكرية إلى شرح مفصل حول مستوى الجاهزية والاستعداد وسير المهام والعمليات العسكرية المكلفين بها، إضافة إلى طبيعة الإجراءات المتخذة لتعزيز الانضباط العسكري ورفع مستوى اليقظة والحس الأمني في مختلف المواقع،
وشدد قائد لواء الضبة على ضرورة الالتزام الصارم بالضبط والربط العسكري والتحلي باليقظة العالية أثناء أداء المهام والتعامل المسؤول مع مختلف الظروف والمستجدات، مؤكدا أن الانضباط والجاهزية يمثلان أساس نجاح العمل العسكري وعنوانا لكفاءة القوات في الميدان. كما حث العميد السباعي منتسبي المواقع والنقاط العسكرية على مواصلة أداء واجباتهم بروح وطنية عالية والتمسك بقيم الجندية والانضباط وتعزيز العلاقة الإيجابية مع المواطنين بما يعكس الصورة المشرفة للمؤسسة العسكرية ودورها في حماية السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد قائد لواء الضبة أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من اليقظة والجاهزية والعمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ التوجيهات العسكرية بدقة ومسؤولية، مشيرا إلى أن قيادة اللواء ستواصل نزولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الأداء وتلمس احتياجات المواقع والنقاط والوقوف على أي تحديات قد تعيق سير المهام. وأشاد العميد السباعي بما لمسه خلال الزيارة من انضباط واستعداد لدى منتسبي المواقع والنقاط العسكرية، مثمنا جهودهم في أداء واجبهم الوطني ومؤكدا أن قيادة اللواء ستظل سندا لهم في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الجاهزية القتالية والمعنوية.

مستمعين الأكارم، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا حماة الديار. لقاؤنا بكم يتجدد في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عمر بامبوع. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.

المجتمع، ثمه رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت اصبحت النموذج الاسمى في حفظ الامن والسلم المجتمعي.

0: المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل مني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل مني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل مني، أسلوب حياة.
2: إذاعة المكلة تقدم.

0: ام عمر تعالي بشاورش. ام عمر شيش سامعيني وساكتة، فكي التلفزيون بالله عليش، فكي الريموت من يدش وتعالي
1: هاتي وامعش.
0: بغيت بحكي لي الشغلة
1: مشورة محزاء حكاية محشني هاتي.
0: ايوة مشورة ومحزاء وحكاية. حدش تستهبلين.
1: لا لا لا صدق.
0: تعرفين بنت النخلة دلي زويها قبل رمضان عرفتيها؟
1: ايوة يا خير بنية ادب وزين وعدها دارسة شيء ما حتى نوية عامك ما.
0: ايوة هيدي اسمها غريب غريب كده اللي ما نشوفه غريب.
1: ايوة
0: اسمها ليليان.
1: حتى انا مستغربه من الاسماء الغريبه اللي يجيبونها هيدا
0: ليليان.
1: منين يلبشونها بقول لك؟
0: تراني مي بقول لك، بس دي ما هي القصه حكتني اللي بغيت بحاكيش بها.
1: مش هتلاقي اخر قصص هاتي.
0: بوها نقول لك كان متزوج واحده اسمها ليلى.
1: ايوه
0: تمام. غصبوه اهله وطلقها.
1: ايوه
0: اما قولي لي طلقها، اسمع كلامها وطلقها. اتزوج مراته اللي معود الحين. يوم جابت له البنية كان بغى بيسميها ليلى. تخيل عاد مطول في الأولية الكل. المهم قلت لش وقف في وجهه وأولها ممه قالت له سميها ليليان.
1: يوه
0: وطرب لها يعني طرب لها ليلى.
1: يوه ومرته مسكينة عارفة بالقصة هيدي وهي بدت سكتت.
0: مرته مساكينة ذي دموب على توها والله، يعني من بالله عليش بيصبر على خالك ما أمه. اليوم قالت هي وقالت تو بتو وحر فيها يسميها الاسم اللي

0: طيب وانت يا محمد في ده كله وهذا الراش بالقصة ده كلها؟
1: طيب بقول شني بس ني عارفتش انش كتومة يا
0: طمع. عمر أيوة.
1: بتقولي لحد
0: ابدا
1: صدق
0: ابدا
1: يا حلفي؟
0: والله ما اقول لحد.
1: خلاص انا من امس قلت والله خلاص. البنية حصلتها مرة ني في المطرق مدري وين بعد بس كان المين السير كده والدود كده الدوخ كلمتها ما شفت منها ني الا يا عين صبي ايوه انت بكيت بوق دموعها تحكي قبل لسانها.
0: طيب ما يمكن شي وجعها بطنها تاديها راسها يديها بها شي لا تحكمين عليها الا من بكاها انها بها شي تاني.
1: هي حاولت يا عمر لا يخفاش حاولت نهديها وبتيتني وياها سحبلتها وبتينا الحديقة جلسنا بعيد من الناس. هناك المسكينة زقلت بالكلام كله حكت لي حكت لي لما قالت ما ابغى شي قالت لي انها تعيش في جحيم اهلها ما هم دارين بها ولا هم حاسين بها ولا شي.
0: ربي يفرج كربتها يا ربي ربي يفرج كربتها وكل من هكماها باللي فيه راح لها وردربها بس ما بتلقين لها اهلها عاجبهم عذابها يشوفونها تتعدى ورايضين ما شبهم
1: نشوفيني. قلت واه قلت لها بغيت بكلم اهلها اصلا قلت لها قلت لها بغيتيني نكلم اهلش. قالت لي كده وهي مفزوعة لا لا لا يا خالو لا بالله عليش لا لا بيادوني. قمتني قلت لها واه قلت لها شوفي حد من اهلش قريب منش بيساعدش خليني بيت الناس بعديني
0: صح
1: حد من اهلش
0: صح دخلت بقلبهم عليها. طيب قالت ليش حد معها بيتني معها بيسندها ولا بتني على طول مسكينك مدار الصبر.
1: قالت لي هي جدها جدها من بوبوها واحدة من عماتها دي لقات يحنون علي يخدم بخاطرها يمكن ودي يمكن قريبين لقلبها. قمتني قلت لها علاش بهم خليهم يساعدونش وانتم كما يلي معاكم بنيات يعانا وهن ساكتات مساكين الله معدبات يويدات ما يكلمن حد شوية كذي عطفوا عليهن قربوا منهن
0: تفقدوهن
1: تفقدوهن شوفوهم أمانة في رقابكم واتقولين يا عمر
0: صح كلامش يا محمد كلام في محله.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: هذه إذاعة المكلمين الآن المحطة الثانية موعد الأخبار، تستمعونها من محمد جمعة خان إلى أغنية يا سلوى الروح.

0: يا دلو الروح حولك عطر لما متى تعذبنا
1: هذا
0: يا سلوى الروح حولك عطر لما متى تعذبنا

والود ما بين انا عمر وانا على عشقتك مقهى كل المكان والود ما بين انا عمر وانا على عشقتك مقهى كل

0: من ساك من ساك يا هاجر وانت حنيفي مع المغنى
1: غابة
0: من ساك من ساك يا هاجر وانت حديثي مع المغنى
1: غابة

وودي خدك الصدر وريحة الفل والحنة بابا تخلي والودي خدك الصدر وريحة الفل

والصدر بستاني يا ساتر من الثمر فيها كم نجمة بابا تخليه والصدر بستاني يا ساتر من الثمر فيها

والنجمة ما متغير من الهوى تأتي حسنا غاضي والنجمة ما متغير من الهوى تأتي

بسنا على أنس متواتر وسنون والعيش قلو معنا بابا تفلي مفاهمنا بسنا على أنس متواتر وسنون والعيش قلو معنا بابا

0: وش باين فيك يا ساحر ذقت مضام مودتنا بعض لك تقول بلا زمن عابر من حد حد طلنا عيشنا غابر
1: خلينا نتأمل
0: لك تقول بلا زمن عابر

0: يا سلوه الروح والخاطر لما متى فتحزمها راضي وظلي يا سلوه الروح والخاطر لما متى فتحزمها راضي وظلي.
1: الثانية تماما في المقابل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الاثنين. البداية بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش قضايا تموين مادة الغاز بالمحافظة ويشدد على انتظام الإمدادات، ويفتتح مبنى السيدة وداد الأدهم بمعهد العلوم الصحية بحضرموت. رئيس الوزراء وزير الخارجية يفتتح في عدن أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. والخدمة المدنية تعلن الأول من محرم إجازة رسمية. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمكتبه بالمكلا قضايا تموين مادة الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني والمدير العام لشركة الغاز بحضرموت الأستاذ عز الدين ناصر الكسادي. وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع التمويني الحالي وآليات التوزيع والتحديات التي تواجه عملية إيصال مادة الغاز إلى مختلف مديريات المحافظة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية ضمان انتظام تموين مادة الغاز وتوفرها للمواطنين بصورة مستقرة وعادلة، مؤكدا ضرورة معالجة أي اختلالات أو ممارسات سلبية قد تؤثر على عملية التوزيع وتكثيف الرقابة على محطات التعبئة ومنافذ البيع. كما وجه الخنبشي الجهات المختصة بالتنسيق المستمر مع مكتب شركة الغاز ووضع حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين الأداء التمويني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلية. حضر اللقاء المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر. كما افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مبنى السيدة وداد الأدهم في معهد العلوم الصحية بمحافظة حضرموت بتمويل كريم من أسرة السيدة وداد الأدهم في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز مخرجات القطاع الصحي بالمحافظة. وأشاد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت بهذه المبادرة الإنسانية والتنموية، مؤكدا أهمية استمرار دعم مشاريع التعليم الصحي لما لها من أثر مباشر في إعداد الكوادر المؤهلة وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنا جهود كل من أسهم في إنجاز هذا المشروع الحيوي. وتعرف محافظ حضرموت من مدير معهد العلوم الصحية الدكتور محمد لرضي إلى مكونات المبنى الجديد الذي يضم قاعات دراسية حديثة وقاعات للمؤتمرات والمناقشات ومعامل طبية متخصصة، إلى جانب مكاتب لأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تحسين بيئة التعليم والتدريب الصحي ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية والمهنية التي ينفذها المعهد. وأوضح الدكتور لرضي أن المبنى يقع على مساحة إجمالية تبلغ 1200 متر مربع، ويتكون من دورين جرى في تصميمهما مراعاة تلبي متطلبات العملية التعليمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة، وأن تأثيث المبنى تم بتمويل مشترك من معهد العلوم الصحية وعدد من الفاعلين الخيريين. افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أمس في العاصمة المؤقتة عدن أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، والذي يعقد على مدى 3 أيام تحت شعار نحو حكومة لا مركزية وتمكين مؤسسي مستدام. وألقى دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية كلمة في الافتتاح أكد فيها أن المؤتمر لا يستهدف رسم حدود بين السلطة المركزية والمحليات، بل التأسيس لعلاقة تكاملية وأكثر فعالية تضع خدمة المواطن في صدارة أولوياتها، موضحا أن المعركة الآن وعقب السنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لا تقتصر على استكمال استعادة مؤسسة الدولة فحسب، بل تمتد إلى بناء دولة أكثر كفاءة وفعالية. وأشار إلى أن جزءا من المشكلات لا يرتبط بشح الموارد فقط، بل بكيفية إدارتها، ولا بنقص الإمكانات، بل بكيفية توزيع الصلاحيات والمسؤوليات واستخدام الأدوات المتاحة بأفضل صورة. وقال: لقد ورثنا نموذجا إداريا شديد المركزية جعل كثيرا من القرارات البسيطة رهينة لإجراءات معقدة، وفي المقابل اتجهت بعض المحافظات إلى استغلال الظروف الاستثنائية لتجاوز القوانين والضوابط المالية والإدارية للدولة. وفيما يخص الملف المالي، جدد الدكتور الزنداني التأكيد على أن تحصيل الموارد ليس مجرد جباية، بل هو عقد اجتماعي لتوجيه المال العام نحو التنمية، متعهدا بضبط الأوعية الإرادية وضمان توجيهها لمشاريع ملموسة تلامس حياة المواطن اليومية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، لافتا إلى أن المواطن لم يعد يقبل تبادل الأعذار أو ضياع حقوقه وسط تداخل الاختصاصات. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ورئيسة مجموعة مديرية الطوارئ العالمية أبرز المستجدات الإنسانية وأولويات العمل الإنساني والتنموي في اليمن. وتناول اللقاء عددا من القضايا في مقدمتها أهمية تعزيز حضور الوكالات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الإنسانية مع الجهات الحكومية المختصة بما يدعم جهود التنسيق والمتابعة. وخلال اللقاء أكدت الوزيرة الزوبة أهمية تعزيز دور الحكومة كشريك رئيس في تخطيط وتنفيذ ومتابعة الاستجابة الإنسانية بما يضمن موائمة التدخلات مع الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين، مشددة على ضرورة الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى دعم التنمية المستدامة وبناء قدرات المؤسسات الوطنية. كما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية تعزيز الشفافية في آليات التنسيق الإنساني وإشراك الحكومة بصورة منتظمة في مناقشة الأولويات والبرامج والتمويلات الإنسانية بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحقيق التكامل بين مختلف التدخلات، مشددة على أن تحقيق نتائج أكثر استدامة يتطلب شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة وتعزيز التكامل بين الجهود الإنسانية والتنموية. آخر خبر في هذه النشرة: أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأول من محرم من السنة الهجرية 1448 إجازة بحسب ثبوت رؤية هلال شهر المحرم مساء اليوم الاثنين، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، وذلك بمناسبة رأس السنة، على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي للإجازة. وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه أن هذه الإجازة تأتي استنادا إلى المادة رقم 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية. المستمعون الكرام، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله أرملة المرحوم أحمد عبد الحبيب بن زياد. أرملة المرحوم أحمد عبد الحبيب بن زياد والدة الأستاذ محمد والدكتور صلاح والأستاذ عبد الحبيب والدكتور وليد وكريمة الأستاذ خالد محمد عبد العزيز والأستاذ نبيل محمد عبد العزيز وخالة المهندس محسن علي باصرة والدكتور محمد عبد الله بعامر. الصلاة عليها بإذن الله تعالى بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الروضة بالمكلا والدفن بمقبرة يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الاثنين. حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذها الزميل سالم محمد بلقدي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا في كل مكان في قناتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. معامل الذهب العشوائية بحضرموت خطر يهدد اقتصاد المحافظة. متابعات شكري نصر مرسال. في حلقة جديدة من برنامج ضيافة حضرمية الذي يقدمه الزميل محمد بن الشيخ أبو بكر، سلط الضوء على قضية حساسة تمس حاضر ومستقبل محافظة حضرموت، وهي ظاهرة النهب والعبث بمواقع الذهب المنتشرة في عدد من مناطق المحافظة. هذه الظاهرة التي تتفاقم منذ سنوات باتت تهدد الاقتصاد الوطني وتنعكس سلبا على الأمن العام والسكينة المجتمعية. أكد المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية بساحل حضرموت المهندس فائز أحمد باصرة أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة من خلال خطط وبرامج مدروسة تهدف إلى الارتقاء بجودة النشاط العام وضبط عمليات الاستكشاف والاستخراج. وأوضح المهندس باصرة أن الهيئة تعمل على تنظيم النشاط المعدني بما يضمن الاستفادة القانونية والاقتصادية منه بعيدا عن الفوضى والنهب. كما ناقش البرنامج انتشار ظاهرة المعامل العشوائية العبثية التي تعمل على استخلاص الذهب بطرق غير قانونية، حيث يتم استخدام وسائل بدائية للكشف والاستخراج دون أي رقابة أو تراخيص رسمية. هذه الممارسات بحسب باصرة مستمرة منذ عدة أعوام وتؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة، فضلا عن حرمان الدولة من عائدات اقتصادية مهمة. وأشار المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية بساحل حضرموت إلى أن لجنة أمنية عسكرية قد شكلت برئاسة عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وذلك للبث في هذه الظاهرة غير القانونية لوضع حد للنهب المنظم وضبط المخالفين بما يحافظ على ثروات المحافظة ويعزز الاقتصاد الوطني. حيث أن انتشار هذه الأنشطة غير القانونية يخلق بيئة خصبة للنزاعات ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا وحاسما. عزيزي المستمع، أن قضية نهب مواقع الذهب في حضرموت ليست مجرد ملف اقتصادي، بل هي قضية أمنية واجتماعية تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لوقف هذا النزيف المستمر. حديث المهندس فائز أحمد باصرة في برنامج ضيافة حضرمية يفتح الباب أمام نقاش واسع حول كيفية حماية ثروات البلاد وضمان استغلالها بما يخدم التنمية المستدامة، إذ قال في حديثه:
2: كل عمل إذا ما في عمل تنسيق ما بين الجهات المعنية بهذا الشأن لن يكتب له نجاح.
0: أكيد صحيح.
2: فالتنسيق مهم جدا ما بين الهيئة وما بين الجوانب الأمنية بمختلف سواء الاستخبارات العسكرية أو البحث الجنائي أو
0: المنطقة
2: العسكرية الثانية بشكل عام انتشر في النقاط وهكذا والعمليات المشتركة. فإحنا على تواصل دائما بهم. أي يعني بلاغات نتلقاها من بعض مواطنين في مواطنين يبلغون
0: أنتم
2: يبلغون نحن كهيئة مواطنين ساكنين من بالقرب يلاحظون مثل هذه الحاجات التحركات الغريبة. ففي وعي موجود بالإضافة إلى يعني الناحية الجانب الاستخباراتي واللوجستي للجهات الأمنية يعني أحييهم عليه مرتفع. فهم أحيانا يضبطوا هذه الأمور بشكل أولي قبل أن تقع. وبالتالي في تنسيق هو إحنا هيئة يعني مدنية فنية في النهاية نرفع
0: صحيح.
2: بكل ما هو موجود إلى الجهات الأمنية أو مثلا بالمحافظ بشكل أولي وهو يتم التوجيه للجهات الأمنية أو مباشرة ممكن نرفع للأخ مدير الأمن العام وهو يتم برضو التنسيق مع الوحدات العسكرية في مثل البحث الجنائي وهكذا أو إلى جهاز شعبة الاستخبارات العسكرية برضو يتم التنسيق معهم بالرفع للبلاغات هذا والعمل التكاملي هو
0: صحيح.
2: عشان كذا ينكتب له النجاح. هو أولا القانون المنظم بشكل عام للثروات المعدنية وإدارتها وإصدار التراخيص لها هو قانون المناجم والمحاجر رقم 22 من عام 2010. هذا القانون هو قانون خاص كامل للمناجم والمحاجر بشكل عام. هو القانون خول هيئة المساحة الجيولوجية بإدارة هذا الملف بشكل كامل وإصدار التصاريح إلى جانب القوانين الجنائية الأخرى الموجودة اللي تعاقب أي يعني مواطن يقوم بالإخلال بالشروط أو القوانين الموجودة في الدولة. طبعا فمثلا من خلال هذا القانون توجد يعني نصوص واضحة إنه هذه الثروات كلها هي ملك الدولة
0: أكيد.
2: ولا يتم استخراجها إلا بالطرق القانونية. في حالة قيام بعض الأشخاص باستخراج هذه المواد بشكل حرفي هكذا في عقوبات الحبس تصل إلى 6 شهور وعقوبات مالية من 500 إلى مليون ريال يمني. وفي حال التكرر المخالفة يتم مضاعفة هذه العقوبة وفي عقوبات أخرى تصل إلى سنة وإذا كان استخراج بشكل كبير وفي الجانب المالي تصل إلى 2 مليون ريال. إضافة إلى في كل الحالات يتم مصادرة جميع المضبوطات من الأدوات المركبات المستخدمة في هذا الاستخراج إضافة إلى المواد التي تم استخراجها ولا يحق للي قام استخراجها أن الدولة تدفع له أي حاجة مقابل هذا الاستخراج لأنه هو قامها بشكل غير قانوني أساسا
0: عشوائي.
2: أيوه عشوائي. وهذه طبعا يتم التنسيق فيها ما بين الهيئة وما بين السلطات الأمنية. والسلطات الأمنية لما تقوم بالنزول لازم أنها تكون عندها إذن من النيابة. فهي تخبر النيابة من قبل النزول بعد ما تجمع جميع الاستدلالات عن هذا الموقع يتم إخبار النيابة وأخذ إذن منهم واضح باقتحام هذا الموقع أو النزول فيه بهذا الشكل قانوني. ويتم مصادرة جميع
0: الأدوات
2: أيوه. وبعد أنه يتم يعني إغلاق الملف بحكم قضائي ان جميع المضبوطات ترجع لصالح حياة المساحة الجيولوجية يتم التصرف فيها وفق القانون سواء انه المواد المعدنية اللي يتم مصادرتها او المركبات والادوات الجميع التي تمت في هذه العمليات بهذا الشكل. هذا هو الوضع القانوني طبعا. غالبا انتشار المعادن عندنا والصخور الحاوية للمعادن هي موجود في مناطق محدودة في اولا بشكل عام كمديرية بروم ميفا. وفي المنطقة الغربية من المكلا زي ما أسلفت وادي مدن هذا يعتبر من هو رقم واحد بحيث أنه دراسات قديمة في السبعينات في الثمانينات شملت هذا المنطقة وهو يحتوي على معدنات من الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص هذه المعادن المصاحبة بشكل رئيسي في معادن ثانوية بالإضافة إلى انتشار برضو التمعدنات في المناطق المحيطة بوادي ميدان وصولا الى ظلومه
0: الى ظلومه
2: الى ظلومه هذه المناطق المعامل ايوه في ياخذون بعض المواد او الخامات من منطقه ظلومه منطقه جبليه اسمها منطقه قضيه في ظلومه ومنتشر بانتشار السلسلة الجغرافية احنا نقول عليها الصخور الجيولوجية هذه من تكوين العصر الكامبري والبري كامبري في السلم الجيولوجي نعم صخور يسمونها صخور الأساس هذه تنتشر فيها إضافة إلى انتشار هذه الصخور الأساس بشكل عام أرض برضو في منطقة أو مديرية أرياف المكلا في جزء من الخربة إلى المسيني أو اسمه أيدنا الطريق القبلية سمعناها أيوة هذه بشكل عام أيضا تنتشر هذه الصخور وفيها برضو حاملة المعدنات هنا وهنا لكن تختلف الاستكشافات المعدنية أو البرامج الدولة هي تكون بسبب الظروف الراهنة والظروف السابقة أن تكون توقفت الجانب الاستكشافي بشكل كامل بحكم ليش الدعم المالي غير متوفر
0: يعني كيف يعلمون أن هذا المنطقة يوجد مثلا ذهب يقومون باستخراج المواد الخام
2: تقصد المواطنين
0: المواطنين
2: يعني. نعم طبعا المواطنين في هذه المناطق خاصة مثلا وادي مدن وهكذا الشركات السابقة اللي قامت بعمليات الاستكشاف قامت بأخذ هذين المواطنين كعمال كعمال وموظفين في هذه المناطق ولما يتم أخذ العينات من المناطق هذه وهذا هم طبعا مركزين وهذه لهي السنين ما خلق الله الأرض وجود هذه وكتب لها أن تطلع على الأرض ولا في حد يعني قام بالاستخراج هذا إلا في المرحلة الأخيرة للأسباب اللي ذكرناها ولا هي لمئات السنين والناس معايشين بها وما ما يتجرؤون يأخذون منها وإذا كان في الأخذ يكون بشكل
0: بسيط جدا
2: يعني. جدا لكن بالانتشار بهذا الشكل يحتاج وقفة هذه الظاهرة اللي هو إنشاء سكنات عسكرية على مناطق أو مداخل مخارج المؤدية إلى هذه المواقع الخامات في وادي مدن وغير وادي مدن طبعا هذا تحتاج إلى تنسيق وجهد ودعم لوجستي يعني بالنسبة للجانب الأمني بشكل كبير لأن إقامة السكنات وهذا برضو موضوع من ضمن الحلول اللي احنا
0: تدارسون الان
2: اي اقترحتها انا كهيئه موضوع لهذه اللجنه
0: الحمايه الامنيه
2: ايوه الحمايه الامنيه وهي موجوده طبعا
0: موجوده حمايه
2: الان نواب رشيد ويقوم بهذه
0: حمايه وادي مدن
2: لان في منطقته في منطقه لكن لسه ما قام بعمل سكنات عسكريه لانها تحتاج جهد معين وتدابير معينة خاصة اللي هو يقوم بعمليات دورية لهذه المناطق برضو أنا بضيف برضو أساسا ممكن يتم إقفال بعض الطرق اللي فتحت زمان طرق يعني فرعية بين الجبال بين المناطق
0: هذا تساعد برضو
2: أيوة طرق تهريب اللي ينزلون من وادي مدن إلى فوة ولا يعبر
0: عبر الطول
2: عبر الطرق
0: لا نقاط ولا شيء
2: لا نقاط ولا شيء ما شاء الله يعني مفتوحة مناطق كثير عندنا فبالتالي يجب إقفال هذه الطرق لأنها أساسا تساعد في عمليات التهريب الأقل والأكثر
0: نعم صحيح
2: ولا هي طرق رئيسية بالنسبة الشق الثاني من السؤال هو وضع اقتراح ليش من الدولة تقوم بهذا
0: صحيح
2: طبعا طبعا احنا في إطار دولة إطار قانون موجود
0: صحيح.
2: ولا يمكن يتم تشريع قانون جديد إلا بإقامة بحسب الشروط اللي هو عبر مجلس النواب
0: هي تشريع
2: جديدة تحتاج تشريع قانوني
0: جديد.
2: هذا كشكل احنا بنمشي في إطار
0: القانون يعني
2: القانون الجديد أو القانون حقنا هذا قانون ناجم المحاجر ما ذكر في في في في طيات المواد وكلها انه للدوله الحق للاستثمار او للهيئه الحق بل بالعكس انه كان في قانون القديم عندنا في قانون عام 2000

0: الفيتامين يعطي الحقل الهيئة
1: قاعدة
0: وهي مؤسسة الدولة
1: صحيح. نعم صح.
0: بإقامة مثل هذه المشاريع واستغلالها بشكل رسمي وحكومي
1: تنقيب يعني
0: تنقيب بهذا الشكل. هو القانون أعطى الهيئة الحق بالاستكشاف جانب الاستكشاف, لكن استغلال هذه المواد حصرها الآن في القانون الجديد هذا أو قانون 2010 للمستثمرين فقط.
1: نعم.
0: بإضافة إلى دفع طبعا المستثمر دفع الرسوم والضرائب والأتاوات الخاصة بهذا هذه المجال, والدولة تستفيد منها بهذا الشكل. بس نكرر أنه ما فيه نهائيا تم إصدار ترخيص تعدين للاستغلال هذه المواد لحد الآن يعني لأسباب مختلفة.
2: سمعنا في كل مكان متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات شكري نصر مرسال من التحرير, عمر بنبوع من الإخراج, مادلين باكوت من التقديم. إلى اللقاء.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء إلى حلقة جديدة من البرنامج، نواصل فيها التأمل ينابع الحياة من منبعها وحتى مصبها بمحاذاة مجراها. أهلا بكم.

وما زلنا أيها الأحبة نتأمل كتاب الرضا باحثين بين السطور عن تجارب من قالوا تلك العبارات الموحية الجميلة. هذه مقولة لأهداف سويف ورد فيها من تجربته عن نفسه: ما أروع أن تكون الظروف التي تسببت في هنائي قد جلبت الرضا كذلك للآخرين. وعن الرضا قال إيهاب فكري: السعادة هي التقاء النشوة والرضا في قلب إنسان. أما الشيخ محمد العريفي فقد قال: ليس من اللازم أن ترضى عن الدنيا كلها، لا يوجد رضا 100% إلا في الجنة. أما خالد أحمد توفيق فقد قال عنه: إن الرضا كوب من الحليب، تكفي ذبابة انتقاد واحدة كي تعكره إلى الأبد. وعن الرضا أيضا يقول عادل صادق: إنه الرضا الذي يجعل الصعب سهلا، يجعل المرفوض مقبولا، ويجعل القبيح جميلة. إنه الرضا الذي يقلل من تأثير العجز ويملأ نفوسنا بروح الكفاح والسعي. إنه الرضا الذي يملأ النفس سرورا فيجعل للألم مذاقا مقبولا. أما عبد الرحمن منيف فقال: لا تظن الهدوء الذي تراه في الوجود يدل على الرضا، لكل إنسان شيء في داخله يهزه ويعذبه. بينما قال عبد الكريم بن هوازن القشيري: قيل يستدل على التقوى الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر على ما قد فات. وقال عنه أيضا الصادق النهوم: افتحوا نوافذكم على العالم وواجهوا أنفسكم ودعوا الأشياء تنال قيمتها الحقيقية بدون إقحام لعوامل الغضب أو الرضا.

0: ونتجول بين أقطاب الأرض آخذين من حكمة حكمائها ومفكريها عبارات نبعت من تجاربهم مع الرضا. فهذا تشارلز ديكنز يقول عن الرضا: السعادة والرضا أدوات تجميل عظيمة وأدوات خادعة لحفظ مظهر الشباب. أما نيلسون مانديلا فقد قال عن مرحلة من حياته عندما كان سجينا: لا شيء في السجن يبعث على الرضا سوى شيء واحد فقط، هو توفر الوقت للتأمل والتفكير. وقالت شي جيفارا: لا يهم إن كان الماضي لا يشعرك بالرضا، المهم أن تصنع مستقبلا يشعرك بالرضا. وقال ريمي شار: الرضا يضيء الوجه. بينما قال جورج أورويل: لا يمكن أن تتواجد السعادة إلا في الرضا. ومن الحكم التي صادفتنا ولا نعلم لمن هي هذه المقولة التي تعد أحد قوانين الحياة، تقول تلك الحكمة: وجدت أنه أفضل وسائل إسعاد نفسك هو أن تسعد غيرك ابتداء، ثم بتلقائية غير محسوبة يغمرك الرضا والفرح. وهذه أيضا عبارة أخرى: سر الرضا هو الاقتناع أن الحياة هبة وليست حق. وينبع الرضا والتصالح مع النفس من علمنا أننا نفعل الشيء الصحيح الذي يرضي الله عز وجل. بينما من حكم الشعوب وأمثالها عن الرضا، دعونا أحبتي نأخذ هذين المثلين اللاتينيين. يقول أحدهما: الأكثر غنى هو من يرغب في القليل، بمعنى أنه يكون في حالة رضا. ويقول الآخر: من لا يرضى بالقليل لن يرضى بشيء أبدا.
1: ضيف الحلقة.
0: مستمعينا الكرام، نستكمل ما تبقى من حوارنا مع الدكتورة انتصار معنوس. حصلت مواقف معك في مجال الجراحة، لا شك أن ستواجهك مواقف ربما أبكتك، ربما أسعدتك، ربما وقفت موقف المحتار فيها. فلو تذكرين لنا بعض المواقف، سواء كان واجهتك أيام التطبيق العملي بعد الدراسة الجامعية أو في فترة العمل.
2: طبعا الجراحة بشكل عام عبارة عن إيش؟ اتخاذ قرار. متى تتخذ القرار الصح؟ فهنا لما تدخلي عند مريض أو تفحصي، تفكري إيش أخلقه، هل أودي البيت أو دخول عمليات. فهنا تمر لنا مراحل يعني صعبة جدا ولحظات تتمني فيها يعني تكون حد موجود معك عشان تأخذ القرار بس. لكن ربنا كريم، ربنا كريم بعباده، ولكل مجتهد نصيب.
0: نعم.
2: يعني أنت لو عملتي وخلصتي لله ربنا بيسر لك. أهم شيء كنت عملك يرضي ضميرك، ربنا يوفق. مواقف كتير تمر علينا، مواقف تبكينا، مواقف تجعلي تقولي وتوقف قدام الخالق سبحان الله. هذه الحالة كانت كده وأصبحت كده، يعني تدخلي بحالة أحيانا تكون صعبة جدا، تجلسي فيها ساعة ساعات ويخرج المريض ثاني يوم يضحك ويأكل ويشرب، يعني تحمد الله حتى التعب ما تحسيه.
0: نعم.
2: والله ما تحسي التعب
0: عندما تحول لحال من حال مريض في قمة يأسه ربما.
2: أيوة.
0: إلى انفراج بعملية جراحية أو بعلاج.
2: أيوة.
0: وجه له، لا شك أنك ستضاف إلى رصيدك في من الحسنات طبعا. بإذن الله أنه يعني حولتي من ألم إلى أمل.
2: أمل. إن شاء الله. طبعا المرضى بحد ذاتهم لما يجوا عند الطبيب يحط همومهم كله في الطبيب، والطبيب كان يتحمل، يعني يخرج المريض يخرج الثاني. فهنا بالجهد والاجتهاد وسمع المريض ومعاناته انت تخلقي وتبدأي وتخرج العلاج مناسب او عملية مناسبة، ورب ايش بيسر سبحان الله، ربنا ييسر.
0: ناخذ نقطة مهمة جدا، هي علاقة الاطفال بالطبيب، هي علاقة اما تكون محبة وتقبل أو رفض وبكاء.
2: أيوة أيوة.
0: فالأساس هنا نحن نقول دائما الأهل هم اللي يرسون. هل واجهتك مثلا مع طفل أو مع طفل؟
2: طبعا أنا نحن دائما نتخرج نروح نعمل روتيشن دور على الأقسام كلها. القسم الوحيد اللي ما أحب الأطفال، ليش؟ ما أقدرش أتعامل معهم، فأكيد تواجهنا حالات زي كده. طبعا المرافقين هم يساعدونا، لكن شفت بعض الأطباء ما شاء الله، يعني أطباء خصائين أطفال كيف يتعاملوا معهم بكل حنية. يمكن نحن جراحين تكون علينا شوية صعبة،
0: يمكن اختار التخصص هذا لأنه يعني
2: عنده القدرة وعنده الصبر بالتحمل.
0: نعم.
2: يعني الصبر مهم جدا أنك تتعاملي مع طفل عشان تخرجي مرضه. أحيانا أقول لك الأم ما أدري، هو يصيح بطنه توجع، أنت حاولي تفحصي دكتور إيش فيه، إيش بتكلمي واحد يصيح
0: صحيح،
2: بتحطي السماعة ما بتسمعيش حاجة. يعني هنا الصبر والتحمل والمهارة في التعامل مع الأطفال شيء ثاني صديق. شيء ثاني. نحن جراحين أول ما نشوف الألم نعمل جهاد على طول عملية. يعني التوك مع المريض الحديث أكثر ما هو كتير معانا كجراح، لا تفحص المريض وتشخصه العملية.
0: جانب العملية على طول. دكتور انتصار، التعامل مع النفسيات نقول، مع شخصيات، مع عقليات أيضا مختلفة، يحتاج إلى ساعة بال، يحتاج إلى
2: مهارة كمان،
0: صبر أيضا، دربة برضو ممكن نقول. كيف تتعاملين مع هذه النفسيات المختلفة وهذه الطبائع المختلفة؟
2: طبعا أنت كدكتورة ما تختارين المريض،
0: طبعا في جيل من بيئة هكذا،
2: فالمريض المتعلم أحيانا هو يتعبنا أكثر من المريض العادي. ليش؟ لأنه جاي بده عارف إيش عنده، إيش
0: عنده وسوسة،
2: خلاص جاي يمتحنك. والله أنا عندي كذا، كنت بتويل كذا، يعني فاهم. هذا يتعبنا زيادة، لأنه أنت تحاول توجيه، خلاص خلاص دخل في راسه، دخل في النت، دخل بالتليفون إن هذا المرض الفلاني علاجه كذا وسببه كذا، فما تقدرش تشرحي له. لكن المريض لما يجي لك لسه يبغى يعرف، يبغى يتعلم، يبغى يفهم، هنا تاخذي بالك وتحتاج مهارة إنك تخرج المعلومات من المريض. وأحيانا المريض ضيعك، يدخلك في حاجة تانية وهو مرض واضح، فانت بتصدعي بتسمعي ده ولا ده ولا ده. كم مرضى يدخلونش في اليوم؟ صحيح. كم تكون معاش بالعيادة، وكم يكون معاش بال، راحة بال، يعني تركزي مع هذا. فهنا شوية متعب، يعني يحتاج سكيلز معين، مهارات معينة، تحاول تختصر المريض كلامه. وفي واحد ما يتكلمش خالص، يعني انت خرجي منه، هو كبير وشاب، ايش فيك؟ والله ما انا داري. واحيانا تقول ليش المريضة ماشي عندي الا الم بالظهر، وهي عندها تكون حاجة تانية ما تكونش الحقيقة. وبعض المرضى مساكين، يعني حتى اسرارهم اللي ما يقولونها عند زواجهم يقولون عند الدكتور.
0: بعضهم يخفون حتى حقائق مرضهم، يعني
2: بعضهم يخفي حقائق مرضه،
0: حتى بعضهم يصير يخفي.
2: السن قد احنا متعودين، يعني خلاص نحن نعمل ايه، يعني عدلت سواء كان عمره 40 50
0: ايه،
2: فخلاص هذا متعودين.
0: العلاج يختلف من سن الى سن،
2: اكيد يختلف، بس انت خلاص بتركز
0: سايرين.
2: يعني سايرين في الكلام، لكن في الواقع لما تكتب العلاج حسب السن بالضبط.
0: اكيد اكيد. دكتور انتصار، قبل الشروع المشرط، قبل الإمساك بالمبضع، مبضع الجراح، ما هي الخطوات التي تتخذها الدكتورة انتصار في حياتها اليومية قبل ما تمسك المشرط؟
2: طبعا أول شيء بسم الله الرحمن، يعني تبسمي وتبدأي بالدعاء بينك وبين نفسك وآية الكرسي، وتدخل وتتوكل على الله وربنا بييسر. يعني انت بتشتغلي بامانه وبضمير، وعندك بشر وحياه انسان،
0: اكيد تفرق لحظه بين حياه وبين وفاه.
2: بالضبط. ايوه. وطبعا احنا ما نبدا الا بعد التخدير، اول ما نقول له ستارت نبدا. وبعدين الانسان لما الطبيب الجراح لما يبدا ساكن مشرط، مش كانه جزار او بيذبح حاجه، برقه بحنيه، عشان كيف يغلقه ويرجعه طبيعي. هذا فنيات برضه، مش من يفتح،
0: لازم يكون بخفة.
2: أيوة. مش من يفتح، هذه أنسجة لكل نسيج أوعيتها الدموية والشرايين. كل ما تقطع مكان تقطع بحذر، تقطع بعلم،
0: أكيد
2: بتشريح أناتومي، شريح واضح، وتبدأ شغلك
0: ما شاء الله.
2: طب الكسر
0: ما شاء الله. دكتور انتصار، لو نتحدث عن الحياة نفسها، ماذا تعلمتي إجمالا من الحياة؟ الحياة مدرسة،
2: أكيد الحياة مدرسة، ونحن عابرين سبيل في الحياة برضو. طبعا تعلمت في الحياة الصبر والاجتهاد والمثابرة وخدمة الغير. يعني أحب أخدم الناس، أول شيء أهلي وقفوا معي كتير، أوقف معاهم، جيراني، زملائي، أصدقائي، حتى المرضى حقي نعتبرهم ناس من أهلي، أوقف معهم. الحياة علمتني أني أبذل الجهد، وإذا ما ضرت، إذا ما فدت المريض ما أضره، خلاص هذا قانون. إذا ما فدت المريض ما أضره. يعني في تجيلك حاجات أحيانا صعبة تحتاج استشارة، تحتاج أطباء أكبر منك، تحتاج حد يوقف معك في أخذ القرار. فهنا لازم نلجأ لأطباء، أرجع لطبيب شرايين، طبيب باطنة، طبيب جراح أكبر مني سنا، وصدق يعني أطباء الأغلبهم
0: متعاونين.
2: صدق بأمانة، يعني حب الطب كفريق واحد، كفريق واحد يعني بالخير للكل.
0: نعم. دكتور انتصار، تحدثت الآن أن نطاق الأسرة عندك اتسع، من الأسرة، الوالدين والإخوة والجيران والمعارف، إلى الزملاء، إلى الأصدقاء، إلى حتى المرضى، اعتبرتهم من كيانك الأسري.
2: أيوة. أيوة.
0: نعم. لو أردنا توجيه رسالة لكل الذين يعرفون الدكتورة انتصار معنوس، وكل الذين مروا بيديها في عملية جراحية مرت بهم،
2: أتمنى لهم الخير والعافية، واللي سويت له عمليه ربنا يشفيه يعطيه الصحه والعافيه. والحياه بها صبر، يعني ما المريض يقول والله الدكتوره سوت الان وعنا، هذا مرض يعني ما هو بيدنا، يعني هذا كله بيد الرحمن
0: سبحانه،
2: يعني وتحصل مضاعفات في امريكا، في المانيا، بعض المضاعفات.
0: أكيد.
2: فالواحد حل بالصبر ويحافظ على نفسه ويتجنب الحاجات اللي نحن نمنعها من المرضى. يعني نحن دائما نعطي المريض أدفايس، معلومات، نصائح، مش كلها يقومون بها. ويجي بالأخير يقول لك والله دكتورة
0: مثلا فيهم قوارة، يعني
2: قوارة وأهمال.
0: نعم.
2: فالأهمال نحن ما نرضى لمريضنا.
0: أكيد.
2: يعني أنت تدري
0: الإنسان طبيب نفسه.
2: بالضبط. يعني أنت ما في مريض، ما في طبيب يبغى التعب لمريضه.
0: أكيد.
2: تمام. ولا في مريض يبغى يفشل نفسه.
0: أكيد.
2: لكن المرضى أحيانا يحطونك في مواقف أنت ما ترضى بها.
0: نعم. ماذا تقول الدكتورة انتصار للطالبات الراغبات في دراسة الطب؟
2: أقول لهم إذا عندكم الرغبة استمروا. استمروا واستمروا، يعني الحياة ما توقفش عند حاجة، مدام في رغبة وإرادة استمروا. بس أهم حاجة القراءة، من يقرأ لا يهزم، والممارسة. يعني في بعض يقرأوا كتير بس ما في
0: تطبيق عملي.
2: التطبيق يعلمك حاجات كتيرة، خاصة بالطب. واحد زائد واحد ما يسويش اثنين، يختلف. يعني تدخلي في حاجة تلاقي حاجة تانية، تشخصي حاجة تلاقيها سلسلة من الأمراض. فهنا لازم واحد يقرأ ويمارس.
0: دكتور انتصار، ماذا تقولين لمن يردنا خوض مجال الجراحة من الطالبات، ربما متهيبات، ربما التخصص نفسه يسبب
2: رعب خوف؟ أيوة.
0: نعم.
2: طبعا أقول لهم لا يخافون، يعني إذا في رغبة للجراحة يخوضونها ويدخلون فيها. يعني ما في حاجة تخوف الجراحة، بالعكس هو ممارسة وعمل، وإذا حبيتي حاجة بتبدأي فيها. فبس أهم حاجة القراءة، يقرأوا بكثرة ويمارسوا العمل. يعني مش من جراح فتح بطن وراح، لا، المتابعة للمريض ثاني يوم العملية هو أهم من العملية كلها. وبتقدر بتشتغل كل العمليات لو عندك إرادة ورغبة، وماشي فرق بين البنات أو الطبيب والطبيبة كلهم سوا.
0: سمعت مرة أو قرأت مرة أن الجراح يجب أن تكون أنامله برقة أنامل المرأة، وأيضا بخفة أصابع عازف البيانو.
2: صح. ليش؟ لأنه فن، جراحة فن.
0: بالفعل.
2: ها أنت لما تفتحي قطع في عملية تفكر كيف ترجعها طبيعي، كيف تعمليها تجميل. يعني حتى المريض يمدح، والله الدكتورة سويت لي عملية، ما في أثر.
0: مش أثر.
2: هنا قلنا أنامل ذهبية وبيانو، والأنسجة قلت لك هذه مهمة جدا. مش يعني في بعض يفتحون بصريقة يعوروا الأوردة والشرايين اللي داخل كله بتتعور، حتى الجرح يتلخم لخبط، ما تقدرش ترجع زي ما هو. فهو فن.
0: نعم. دكتور انتصار، لو نتحدث عن أصعب عملية وقفتي أمامها ثم

0: أو يدور من مكان لمكان. لما جاء عندي
1: يأخذ علاجات خاطئة
0: أيضا. أيوة حد يقول عنده في الكولون مشكلة حد. فلما جاء خلاص حالته كتير يعني النبض كان مرتفع وعرق والضغط نازل وقررنا عملية حتى وقعنا الأهل إنهم يعملون عملية. ففعلا دخل العمليات على أساس استكشافية إنه ما في تحسن حالته ما عاد يخرج لا هواء ولا غاز. فتحنا البطن كامل استكشاف من فوق لتحت حصلنا الأمعاء ثلاثة أرباعها سوداء الأمعاء الغليظة أسود زي هذا يعني سودة جدا. فبقلبي خلاص يعني يأست لكن لازم أشتغل لازم أعمل حاجة للمريض. استأصلنا ثلاثة أرباع الأمعاء الغليظة كاملة وأخذت العملية يمكن فترة بسيطة جدا سبحان الله ربنا ميسر وشلناها وأعطناها في كرتون المرافقين لما شافوا ده ما توقعوا أن المريض يخرج حي. وعلى طول العناية مركزة 24 ساعة. ثاني يوم حصلوا جالس يدور أكل كأني شفت إيش افتكت الدنيا قدامي. هذا حق أمس اللي شلنا الأمعاء كلها
1: وما تتعلمي إلا قليلة
0: فعلا. والآن كان جي يزورني بخير ولا عنده أي شيء
1: ما شاء الله تبارك
0: لكن يشرب وحتى الضغط ما ضعف سبحان الله. أن أغلب الامتصاص في الأمعاء الدقيقة وكانت مشكلته في الأمعاء الغليظة وجزء من الدقيقة استأصل له كمية كبيرة ما شاء الله الحمد لله.
1: نقل لك المشاعر اللي كان يشعر بها وألقاها على كتفك ويقولون رمى بالحمل على ظهرك
0: ظهري أيوه.
1: وانت ما شاء الله تبارك الله
0: الحمد لله وهذا أعطاني حافز كبير أني أوقف مع الناس وساعدهم. البسمة والدعوة اللي يجيب لك إياها في العناية هذه كلها بالدنيا وما فيها والله. لما تعمل حاجة حلوة وتنقذ مريض من مكان هو حايس نفسه أنه خلاص انتهى وأهله يأسوا ويقوم فجأة ويضحك ويتكلم ويأكل كم بتلاقيها
1: أكيد
0: رايح سبحان الله الحمد لله.
1: دكتورة انتصار تعلمت الكثير والكثير والكثير من الحياة فلو أردنا منك أن تلخصي هذا كنصائح لمن يسمعنا ولنا أيضا
0: نصيحتي لكل حب عمل الخير الواحد يعمل الخير يعني الدنيا ما تستاهل والناس كل واحد يجري في حالة على قولهم والاجتهاد المثابرة كل واحد بعمله وينفع غيره.
1: وكلمة أخيرة
0: أول حاجة أحب أشكر أوجه الشكر الكبير لوالدي شكر من القلب ودعوة لا تنقطع لهم فعلا زرعوا في قلبي حب العلم والإيمان واليقين بأن كل شيء تبغيه لازم تحصل لازم تجديه ولكل جهد ثمرة يأخذها بالأخير وربنا يغفر لهم يرحمهم ويجمعنا بهم في جنة الخلد. وشكر آخر أحب أشكر زملائي الأطباء اللي أكبر مني الأخصائيين اللي وقفوا معي أثناء مسيرتي وحياتي في الطب لأننا فعلا كنا نمر بلحظات صعبة جدا أمام المرضى أمام حياة بشر. أشكرهم من كل قلبي وأتمنى لهم التوفيق وأتمنى لكم برضو الخير والعافية.
1: شكرا لك.
0: بسم الله.

من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. طلع الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت على التحضيرات لتنظيم بطولة الملاكمة لفئة الناشئين، يشارك فيها عدد من أندية ساحل حضرموت برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه رئيس اتحاد الملاكمة فرع ساحل حضرموت باسم عمر الجابري والمشرف الفني للاتحاد محمد علي حنكيل. التقى الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت بالمدرب الشاب صدر الدين سالم بن عبود الشيخ الذي يغادر مكلا متوجها إلى صنعاء لاستكمال المرحلة الثانية للدورة التدريبية لنيل دبلوم الرخصة الآسيوية المستوى B والتي نظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم تحت إشراف الإدارة الفنية، وعقب انتهاء فترة المعايشة والتطبيق العملي للحصول على الرخصة الآسيوية B التي قضاها مع المدرب المصري المدير الفني للفريق الأول لنادي طلان حضرموت الكابتن القدير علي فتح الله. أقامت الهيئة الإدارية لنادي تضامن حضرموت الرياضي الثقافي الاجتماعي عصر يوم السبت 13 من يونيو احتفالية تكريمية واستقبالا رسميا للنجوم الفريق الكروي الأول والكوادر الفنية، وذلك على ملعب الفقيد عبد الله سرور لمغر النادي فور الانتهاء من الحصة التدريبية للفريق. وتأتي هذه الاحتفالية برعاية وإشراف قيادة النادي في إطار حرصها الدائم على تكريم وتحفيز أبناء النادي الذين قدموا مستويات مشرفة ورفعوا اسم النادي التضامن والوطن عالية. تلقى منتخب تونس خسارة مدوية بنتيجة 5-1 أمام السويد بالمكسيك فجر اليوم الاثنين في بداية مشوار مكاس العالم 2026 ومنافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا هولندا واليابان. وتعتبر هذه الهزيمة تاريخية نظرا لكونها الأثقل في تاريخ مشاركات مصر قرطاج بالمونديال، علما بأنه لعب في كأس العالم 6 مرات من قبل أعوام 1978 و98 و2002 و2006 و2018 و2022. زاد القلق داخل معسكر المنتخب البرتغالي مع اقتراب عاصفة عنيفة من المنطقة التي كان من المقرر أن يتدرب فيها استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في افتتاح مباريات المنتخبين بمونديال 2026. وذكر موقع فوت ميركاتو أن الأحوال الجوية تدهورت بسرعة مما أجبر اللاعبين على إخلاء مركز التدريب. وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن اللاعبين ظلوا داخل الحافلة بينما راقب المسؤولون والسلطات المحلية الوضع عن كثب. وألغي المؤتمر الصحفي المقرر عقده في وقت لاحق في ذلك اليوم فيئة، كما علق التدريب بسبب هذه العاصفة ولعدة دقائق طويلة ساد الغموض حول جدول مباريات المنتخب البرتغالي. أكد باريس سان جيرمان موقفه الحازم بشأن مستقبل جناحه الفرنسي باركولا، معتبرا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما غير قابل للمساس ضمن جروح المدرب لويس إنريكي الرياضي. وبحسب ما كشفه الصحفي فلوريان من شبكة سكاي سبورتس الألمانية فإن قرار النادي الداخلي واضح، باركولا ليس للبيع حاليا. وأكد أن باريس سان جيرمان لم يحدد أي سعر اللاعب على الرغم من الاهتمام الجاد من عدة أندية إنجليزية، فيما نفى تقرير الشائعات التي ربطت باركولا ببرشلونة. ولا يزال وضع باركولا يثير تحركات في سوق الانتقالات خاصة في إنجلترا، حيث أبدى ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد اهتمامهم به خلال الأسابيع الأخيرة. حسم ريال مدريد صفقة انتقال الظهير الأيسر الأسباني مالك من تشيلسي بحسب ما أفاد الصحفي الإيطالي متخصص في الانتقالات رومانو. وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إنه تم الاتفاق بين الناديين على انتقال الدولي الأسباني للعاصمة المدريدية مقابل 50 مليون يورو. وأضاف أن بيريز أكد الصفقة تمت بين الناديين بعد موافقة اللاعب مارك، وصف الصفقة بأنها قنبلة أخرى من العدم في سوق الانتقالات الصيفية، وانضم مارك إلى تشيلسي قادما من برايتون في يناير كانون الثاني 2020 مقابل 63 مليون جنيه استرليني، وقدم مستويات ممتازة مع البلوز رغم التقلبات التي شهدها الفريق في الموسم الأخير. ويعد مارك من أبرز الأظهرة في الدوري الإنجليزي بفضل قدراته الدفاعية والهجومية إضافة إلى خبراته الدولية مع المنتخب الأسباني. بات واضحا داخل برشلونة أن سوق المهاجمين معقد للغاية هذا الصيف، حيث يراهن العملاق الكتالوني على صفقة جوليان الفاريز حتى النهاية. ويعد الفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الخيار المفضل لكل من ديكو وهانز فليك لتعزيز خط الهجوم. وذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة يملك عدة بدائل هجومية تحسبا لفشل قدوم الفاريز. وفي الوقت الحالي يعد الأسم الأكثر قابلية هو الشاب الفرنسي كروبي نجم بورتموث، ويحظى كروبي بإعجاب كبير داخل البارسا، لكن الصفقة تعد مجازفة لأنه لا يتجاوز 19 عاما، ويفضل النادي الكتالوني تأجيل التفاوض معه ربما إلى الموسم المقبل. وتضع الإدارة الرياضية في برشلونة اسم كروبي بشكل واضح في أجندتها، حيث تمت مراقبته عن كثب بعد موسم مميز في الدور الإنجليزي الممتاز، مؤكدا الإمكانيات التي أظهرها سابقا مع لوريان. نتابع مباراة الأمس في كأس العالم. هولندا تتعادل مع اليابان بهدفين لهدفين، وألمانيا تتغلب على كورساو بسبع أهداف لهدف، واستراليا تتغلب على تركيا بهدفين دون رد، وهايتي تخسر من اسكتلندا بهدف دون رد، والبرازيل تتعادل مع المغرب بهدف لهدف. أما مباراة اليوم الاثنين في كأس العالم، أسبانيا مع الرأس الأخضر في 7 مساء، وبلجيكا مع مصر في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات.

إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت. نقلنا لكم أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضاحيها. الآن مع أبو بكر سالم ورشفة.

我

خفيف الخلق من مسكيني. قد امتلأ من صفوة اليقين وهان بين الناس ذو طمرين وهو

Meanwhile, in

ಯಾರು ಯಾರು ಬಾರ್ದಿದ್ರೆ ಬಾರ್ದೆ ಬಾಬಲ.

حمدي غيث، سهير الببلي في منزل على التلال.

منزل على التلال، تأليف دكتور رفيق الصبان. موسيقى هاني مهنّا.

0: Außenironie.
1: بتقول ايه؟ ما جاش المصنع؟ ازاي يا علي؟ ازاي بس؟ طيب ما اتصلش من بره خالص؟ طب ما سابش خبر؟ عجيبة. اسمع يا علي من فضلك اول ما يوصل البيت تديني خبر، انا في البيت. لا لا لا انا مش عايزة هو اللي يتكلم، لا من فضلك انت اللي تكلمني، ها؟ تديني انت الخبر، حتى لو كلمك من بره برضو تقولي. متشكرة قوي يا علي، مع السلامة.
2: نروح بيتكم؟
3: ايوه دلوقتي حالا. ما تاخديش حاجة معاكي، ها؟ انا عاوزك تيجي زي ما انت كده، انا عايزك تتولدي من جديد يا سناء.
2: ازاي يا محسن؟
3: عايزك تنسي كل اللي فات، انسي اننا اتجوزنا من شهر. احنا اتجوزنا النهاردة، كل اللي فات ده كان حلم شبه كابوس ولازم ننساه. هننساه يا سناء، هنبتدي من جديد. سناء انا عاوزك تحبيني، حبيني زي ما بحبك، مش عايزك تفكري في حد تاني غيري.
2: ما انا بحبك يا محسن.
3: وانا حصدقك يا سناء. هنسى كل اوهامي وشكوكي، هنسى كل اللي فات وكان معذبني الايام اللي فاتت. هرجع تاني محسن، محسن اللي عرفتيه، محسن الواثق من نفسه. ايه رايك يا سناء؟
2: خلاص اللي تشوفه.
3: هتيجي البيت الكبير يا سناء، هتحبي امي، هتتعودي على الحياه هناك، هتبقي الست الكبيره هناك. هتتعلمي ازاي تأمري، بكره تشوفي الناس حواليك ازاي وعايزين يخدموكي بكل عينيهم.
2: محسن انا مش عايزه حد يخدمني، سعادتي انك تثق فيا، بس تديني فرصه.
3: الحياه كلها قدامنا يا سناء، مش هنسمح لاي حد انه يهد اللي بنيناه مهما كان الحد ده. توعديني يا سناء؟ وعديني.
2: اوعدك.
3: يلا يلا بينا حبيبتي، يلا يلا نروح لبيتنا.

0: انا شفتش ابوك يا حبيبي.
1: ابويا
0: ابوك ما راحش المصنع النهارده ولا امبارح.
1: جايز في اجازه بتفسح.
0: لا, لا لا لا لا يا محسن، مساله خطيره جدا هقول لك بعدين. المهم دلوقتي لازم نعرف بسرعه ابوك فين.
1: ماما انا جيت هنا. خلاص يا ماما احنا جينا البيت هنقعد فيه على طول. الله مش تسلمي على سناء.
0: اهلا اهلا يا سناء. اهلا يا خالتي.
1: يلا يا سناء تعالي اوريكي اوضتي اللي هتبقى من النهارده اوضتي. عجبتك حقيقي؟
0: وما تعجبنيش ليه؟
1: عارفة؟ هنا في الركن ده كنت بحلم بيكي، كنت بتخيل هقولك ايه في أول مقابلة. وهنا في البلكونة دي بالليل كنت بتخيلك قاعدة قدامي هنا هو هنا هو في الركن ده وعلى الكرسي ده. كنت بتضحكي. سناء
0: نعم.
1: ما تعرفيش قد ايه انا بحبك.
0: عارفه عارفه يا محسن.
1: سناء انا كنت غلطان معاكي الايام اللي فاتت، كنت بغير عليكي من غير سبب، كنت بحكن عليكي حياتي. ايوه بحكن على نفسي كمان. ليه مش عارف.
0: طب ليه كنت بتعمل كده يا محسن؟
1: كل حاجه اتغيرت في حياتنا من يوم ما اختلفت مع بابا. حسيت نفسي ان الدنيا دي جديدة بالنسبة لي، اضطريت اواجه نفسي. كنت عايزك جنبي في اللحظات الصعبة دي، دورت عليكي لقيتك بعيدة. صحيح انت كنت مراتي لكن برضو كنت بعيدة عني، وده اللي جنني.
0: كانت ظروفي صعبة يا محسن وانت عارف، ما تنساش.
1: كان لازم افهم كده لكن معلش ما فهمتش. قسيت عليكي وعلى نفسي، سبت الدنيا تغلبني، ودي كانت غلطة يا سناء. وعشان كده انا دايما هكون في المركز الاقوى، مش هسمح لحد تاني يغلبني ابدا.
0: مين الحد التاني ده؟
1: انت عارفة يا سناء، ومن فضلك ما تتجهليش. احمد
0: انت غلطان في حقه يا محسن. احمد طول عمره بيحبك، ودينا دلوقتي كلنا عرفنا السبب. عمر الدم ما يبقى مية ابدا.
1: اوعي تقول الكلمة دي تاني يا سناء. صحيح احمد صديقنا المخلص والراجل اللي بيعتمد عليه ابويا في الشغل، لكن احمد عبد العال هيفضل احمد عبد العال، ما تنسيش دي ابدا.
0: لكن امك
1: ماما تقول اللي هي عايزه تقوله، ده مش هيغير من الحقيقه حاجه ابدا. الحقيقه ان احمد هو احمد عبد العال وبس.
0: بس
1: ايه انت عاوزاه يبقى اخويا بالعافيه؟ انت جرالك ايه يا سناء؟ ده انسان طالع فيها قوي ومش حاطط نفسه في مركزه، لكن انا عرفت اوقفه عند حده.
0: ايه اتخانقت معاه؟
1: يعني غلطنا في بعض شوية لكن خلاص اتفهمنا بعد كده.
0: وابوك انت ما شفتوش لسه؟
1: ما تخافيش هشوفه وهعتذر له. انا خلاص غيرت سياستي في الحياة، طريقتي القديمة كانت طريقة عبيطة خسرتني ابويا وكانت هتخسرني البنت اللي بحبها.
0: ودلوقتي
1: دلوقتي هتشوفي محسن الجديد هيعمل ايه.

0: قلت له يا استاذ عوضي ابراهيم بيه كان عندك ومضى على العقد. عقد ايه؟ عقد الشركه بينه وبينه. انا بملك دلوقتي 30% من الاسهم، بعهالي ببيع نهائي وحتى توقيع العقد. ومش ناقص الا توقيعي انا. ايوه بس كان المفروض اشوف ابراهيم بيه واتفاهم معاه. هو ما قالش راح فين؟ مسافر. مسافر فين؟ برضو ما قالش. وما قالش هيرجع امتى؟ غريب، ده اول مرة يتصرف فيها بالشكل ده. هو اللي قالك كده؟ حاضر. لا حاضر حاضر حاضر. حاجة يا استاذ عواطين، انا جاي لك على طول.
1: يعني انت دلوقتي بقيت شريك رسمي في المصنع؟
0: ايوه يا امي.
1: مش عارفة اقول لك ايه، بس قلبي مقبوط، مش قادرة اتلم على نفسي يا ابني. انا خايفة يا احمد، الهام مش هتسكت ومحسن برضو مش هيسكت.
0: انا دلوقتي بقيت صاحب حق، انا اشتريت الاسهم دي بفلوسي.
1: انهي فلوس يا احمد؟ انت صدقت كلام ابراهيم؟ انا عملت ترانك لانفيسة سألتها، ابراهيم هو اللي دبر الحكاية دي كلها مع المحامي. الفلوس دي فلوسه هو.
0: يعني
1: يعني ابوك عايزك تاخد حقك يا ابني، مش عايز يخلي غلطته تحرمك من حقك. مش عارفة اذا كان عايز يرضي ربنا ولا عايز يرضي ضميره.
0: دلوقتي
1: لازم تكون الراجل اللي هو عايزك تكونه. دلوقتي تقف وتدافع عن حقك. هو عايزك تعمل كده، ما تخيبش امله يا احمد.
0: انا ابن ابراهيم عبد الحق.
1: ايوه يا ابني، سامحني. سامحني على كل اللي عملته معاك، سامحني على غلطتي، سامحني على كل العذاب اللي عذبتهولك. ولو سامحتني جايز ربنا يسامحني ويغفر لي.
0: بس يا امي في مشكلة دلوقتي، ابويا محدش يعرف مطرحه.
1: ابراهيم؟
0: ايوه. انا فهمت من كلام المحامي انه هيسافر لبعيد وجايز مش ناوي يرجع تاني.
1: ما تخافش، ابوك هيرجع، لازم يرجع.
0: ايه؟ انت تعرفي حاجة مخبيها عني يا امي؟
1: لا معرفش.
0: انت قابلتيه قبل ما يمشي؟
1: لا.
0: يا امي ما تخافيش عليا، ارجوكي ما تخافيش عليا. طول عمري وانا بكلم ابراهيم بيه بحس حاجة جوايا، عايز اقوله، عاوز اقوله يا ابا بس مش قادر. اخسر دلوقتي بعد ما انكسرت الحواجز، عاوز اشوفه وعاوز احضنه واحط راسي في صدره واصرخ واقول يابا. بس يا خساره مش لاقيه. قولي لي يا اما راح فين، بحق العذاب اللي تعذبناه سوا. قولي لي راح فين
1: يا ابني. معرفش.
0: الاستاذ عوضين قال لي انه كان بيكلمه وعينيه تايهه، اكد عليه ان لازم امضي العقد النهارده. ولما ساله الاستاذ هتروح فين ما ردش، ابتسم له كده زي عادته لما ينوي على عمل حاجه كبيره قوي، هز راسه شويه وبعدين مشي من غير ما يقول ولا كلمه واحده. ياما قولي لي ابويا راح فين. معقوله بعد السنين دي كلها القاوي يروح مني في لحظه واحده؟ ده مش عدل ياما، مش عدل. قولي لي ابويا راح فين.
2: جاي هنا عايز ايه بالظبط؟
0: جاي اسال على ابراهيم بيه، هو ما اتصلش او ما سابش اي خبر؟
2: سالت الست الوالده.
0: من فضلك يا الهام هانم تجاوبي على سؤال.
2: لما تجاوب انت الاول.
3: ايه ده؟ الواد ده بيعمل ايه هنا؟
2: ابراهيم محسن
3: ازاي تتجرأ وتيجي هنا بعد اللي عملته؟
2: هو عمل ايه؟
3: هو عارف عمل ايه كويس. انا قلت لك هدفعك الثمن وهدفعك الثمن.
2: بعيد
3: بس صبرك لما ابويا يرجع.
0: تعرف ابوك فين يا محسن؟
3: قلت لك محسن بيه. احترم نفسك، انا اسمي محسن بيه.
2: بيه يا ولاد، فهموني ايه الحكايه، ايه اللي بيحصل ده قدامي؟ محسن ايه اللي جرى بالظبط؟ اتكلم.
3: اسالي بيه، اسالي بيه هو يقول لك اذا كان عنده دم.
2: بس استنى بس انت كده شويه، حصل ايه يا احمد؟
0: ابدا يا فندم، اللي حصل كان بيني وبين محسن بس، كانت كلمه ورد غطاها ومحسن بيه لو فكر كويس في اللي حصل كان حيعرف ان من حق ان اتصرف زي ما اتصرفت.
2: ما تتكلموا، الله يتوهجني النوني.
0: يا هانم، محسن بيه كان عصبي شويه وقال لي كلام ما يصحش انه يتقال.
3: قام ضربني بالقلم. لفندي العدمان ده ضربني انا بالقلم، يضربني انا.
2: يضربك؟
3: بس وشرفك ما هتعدي. انت لما تضربني انا بالقلم معناه انك خلاص نسيت مركزك.
2: عيب.
3: وده معناه اني لازم افوقك. انت كنت بتستغل فرصه زعل ابويا مني، لكن خلاص قطعت الفرط عليك، خلاص رجعت لابويا. انت اللي هتطلع برا، سامع؟ برا.
2: عيب يا محسن.
3: برا خالص.
2: عيب يا ولد.
3: يرجع ابويا بقى انا هعرف ازاي اوريك شغلك.
2: بس
3: ومش هترجع شغلك الا اذا انا وافقت.
2: بس الله. احمد معلش معلش، اتفضل انت دلوقتي وانا هتكلم مع محسن.
3: ما تكلمهوش باللهجه دي يا ماما. انت تتكلمي معاه زي ما بتتكلمي مع اشتالو. الناس تعصبي مش هتتاخد من الواد ده، ينطرد من مصنع.
2: بس يا محسن.
3: من مصنعنا.
0: صعب قوي يا محسن بيه الكلام اللي بتقوله.
3: ايه صعب ليه ان شاء الله؟
0: عشان المصنع بتاعكم بقى برضه مصنعي.
2: ايه؟
3: هنبدا نخرف تاني بقى.
0: معرفش ان كان الست الوالده تعرف ده ولا لا، لكن انا مضيت عقد الشركة انا وابراهيم بيه قبل ما يسافر، والعقد ده يملك لي 30% من اسهم المصنع، يعني تلت المصنع تقريبا يا محسن بيه بقى ملكي انا.
3: مش معقول مش معقول بابا يعمل كده. ماما ماما تكلمي، الكلام اللي بيقوله ده صحيح؟
2: ايوه يا ابني، ابوك قبل كده كلمني في حاجة زي دي.
0: انا الحقيقة ما كنتش ناوي افتح الموضوع ده دلوقت، لاننا بنواجه مسألة اهم من المصنع بكتير. لازم الاول نعرف يا هانم ابراهيم بيه راح فين.
2: راح فين؟ يعني ابراهيم مش عند
0: هانم. ابراهيم بيه مش عند حد، محدش عارف هو فين.
2: بس مين قالك؟ مين اللي شافه؟
0: بواب المصنع والسواق بتاعه. السواق بتاعه جه علشان يوصله، لكن ابراهيم بيه رفض وخد العربية لوحده.

0: ياسين لازم يتصل بي ضروري. صحيح احنا اتخانقنا بس دي ما كانتش اول مره نتخانق فيها يا احمد. ابراهيم عارفني كويس وعارف اني بقول حاجات انا ما بعنيهاش خالص.
1: انتي قلتي له حاجه تحرجه يعني؟
0: لا لا لا انا ايوه ما اعرفش.
1: في الحاله دي يا الهام هانم يبقى مفيش الا حل واحد.
0: ايه هو؟
1: هو حل مزعج حقيقي لكن انا شايف ان مفيش غيره.
2: ويبقى ايه هو يا ابو المعارف؟
1: نبلغ البوليس.

كنتم في الدقائق الماضية مستمعين الأعزاء مع أحداث الحلقة 27 من المسلسل اليومي منزل على التلال. في الساعة الرابعة نقدم لكم إعادة لحلقة صباح اليوم من برنامج ضيافة حضرمية. إلى ذلكم الحين تستمعون إلى أغنيتين محفوظ بن بريك والفيلم حب محين وعمر هادي لاموني أهلي في حبك، هذا أولا محفوظ بن بريك.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة أخرى جديدة من ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلا. مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة سيكون معنا ضيفا الأخ المهندس فائز أحمد باصرة، مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع محافظة حضرموت، وسنناقش قضية المعامل المنتشرة هذه الأيام في بعض مناطق مدينة المكلا، والتي تقوم باستخراج بعض المعادن ومنها الذهب بطريقة عشوائية وغير قانونية. لنناقش مع المهندس فائز هذه المسألة وبعض المواضيع الأخرى الخاصة بالهيئة. إذن بعد هذا الفاصل سنتواصل مع ضيفنا العزيز. تحياتي محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، الإعداد والتقديم، التنفيذ والإخراج عبد الله السيود، وكذلك من إدارة الإعلام الجديد الزميلة مادلينا باكود. فكونوا معنا.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، رحب باسمكم جميعا بضيفي في الاستديو الأخ المهندس فائز أحمد باصرة، مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت. أهلا وسهلا بك معنا مهندس فائز في إذاعة المكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك أستاذ محمد على هذه الاستضافة الكريمة.
0: يا هلا وسهلا فيك. طبعا بداية مهندس فائز، تعطينا احنا نبدأ مختصرة عن الهيئة ونطاقها الجغرافي.
1: نعم، هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، النطاق الجغرافي هو حضرموت بشكل عام، حضرموت الساحل والوادي، بالإضافة إلى محافظة المهرة، بالإضافة إلى محافظة سقطرة.
0: يعني تبعكم هذا؟
1: نعم، تبعنا هذه كلها.
0: ما عدا شبوة المستقلة؟
1: شبوة مؤخرا في 2021، نهاية 2021 تم إقامة فرع. والله كانت تابعة برضو الحضرموت.
0: الحضرموت نعم. جميل. طبعا برزت مؤخرا والكل يعلم وتابعنا نحن في مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة العبث بالثروات المعدنية، حيث تم ضبط مؤخرا عدة معامل تعمل بطرق عشوائية. هل لك أن تحدثنا وتوضح لنا هذه المسألة وهذه الظاهرة، وماذا عملتم بصددها؟
1: ظاهرة انتشار وتفشي المعامل الغير قانونية استخلاص الذهب بشكل رئيسي. للأسف هي ظهرت الفترة الأخيرة منذ نهاية العام 2025 تقريبا، تنامت وفي هذه الأشهر القريبة.
0: نعم.
1: طبعا هي هذه المعامل مرتبطة بتنقيب عشوائي أو غير قانوني، فهم يأخذون هذه المواد الخام من خلال القائمين على التنقيب هذا الغير قانوني، ويتم محاولة فصلها بطرق نوعا ما يعني ممكن نقول عنها بدائية إلى متوسطة. وطبعا هي غير قانونية لأنه على جهتين. أولا الجهة اللي تقوم بالاستخراج من المناطق ومن المواقع الخامات هي لا تملك أي تراخيص أو تصاريح، هم عادة المواطنين المواطنين المحليين هم اللي يقوموا بأعمال هذه التنقيب العشوائي بشكل أو بآخر. طبعا من ناحية ظاهرة التنقيب العشوائي هي منتشرة في جميع بلدان العالم تقريبا، حتى البلدان المتطورة
0: في
1: نعم، بس يتم محاربتها وتنتشر في البلدان النامية والبلدان اللي فيها ضعف اقتصادي هكذا موجود هكذا. المعامل هذه جاءت هي تحصيل حاصل الأعمال التنقيب الغير عشوائي كنتائج يعني لفرز عمليات الذهب. مؤخرا في خلال المكتب التنفيذي تم إصدار تكليف من الأخ سالم الخنبشي بمحافظ محافظة حضرموت عضو المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية مدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية والجهات الأمنية، إضافة إلى هيئة المساحة الجيولوجية والشؤون القانونية بالمحافظة لدراسة هذا الوضع الطارئ الموجود ووضع الحلول المناسبة ما يتوافق مع حماية الثروات المعدنية، وهذه خطوة إيجابية.
0: نعم صحيح.
1: في هذا الصدد طبعا لو بنجي لتفشي هذه الظاهرة وإيش أسبابها، يعني كتحليل أولي الوضع الاقتصادي ممكن يكون أنه السبب الرئيسي.
0: نعم
1: الموجود
0: صحيح.
1: نعم الوضع الاقتصادي للدولة والحضرموت بشكل عام اللي يؤدي بالفرد للبحث عن مصادر دخل ولو حتى كانت غير
0: قانونية.
1: غير قانونية
0: نعم
1: نعم، هذا من من من من الأسباب. برضو أسباب أخرى اللي هي يعني ضعف التدابير الأمنية المتخذة في بعض الأحيان ضد المخالفين هذه أو المقايمين بهذه الأعمال، إضافة برضو إلى ضعف الإمكانيات الموجودة عندنا في الهيئة.
0: صحيح.
1: من ناحية مراكز
0: الهيئة في ضعف إمكانيات.
1: نعم نعم. الواحد لازم يكون
0: أكيد
1: واحد
0: أكيد صريح يعني
1: ضعف الإمكانيات من ناحية إيش من ناحية وسائل النقل ومن ناحية برضو الكادر. لأنه هذه المواقع على المساحة الجغرافية الكبيرة هذه تتطلب نزولات تفتيشية لمواقع الخامات بشكل دوري. فإذا ما وجدت هذه الوسائل والمقومات فيكون فيها من الصعوبة علينا نحن نقوم بحصر المواقع هذه بشكل مستمر. إضافة إلى ضعف الوضع أو الفهم المجتمعي حول طبيعة الثروات المعدنية هذه. يعني في كأنه نظرية سائدة أنه كل اللي ساكنين بجنب هذه الثروات هي تعتبر ملك لهم. وهذا خطأ شائع. وهي ملكية عامة
0: ملك الدولة
1: بس تنظمها الدولة عبر قانون مناجم والمحاجر اللي يستفيد منها المجتمع بشكل
0: عام. أبار النفط يعني في توقع في منطقة امتياز أو شيء يعني سكان المنطقة مش يكون حقهم على
1: نعم
0: وهذا بالمثل يعني
1: مثل أبار النفط لأنها ثروات سيادية هذه. إضافة إلى في دعم من جهات داخلية مستفيدة من هذا الوضع وجهات من خارج المحافظة يدعمون هذه الأفراد بالمال وهكذا على أساس إنه مش يستخرجون هذه المواد ويتم عبرهم شراءها منهم يعني. وهذا برضو جانب موجود في أيضا تنامي المعامل العشوائية زي ما أسلفت من قبل وانتشار وسائل الكشف غير المرخصة مثل أجهزة البحث عن الذهب برضو انتشارها. وأيضا في سبب مهم اللي هو إيش سهولة تحصل على المعلومة الآن بيسر في ظل الشبكة العنكبوتية والذكاء الاصطناعي.
0: نعم صحيح.
1: نعم هذه قد تكون مجمل الأسباب اللي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة.
0: نعم طبعا أنتم كجهة رسمية لهيئة المساحة أيضا الجهات الأمنية الأخرى التي قامت بمداهمة هذه المعامل أو هذه الأوكار المختفية، فكيف أتى التنسيق بينكم أنتم كجهة مسؤولة في المقام الأول عن هذه الثروات السيادية وأيضا الجهات الأمنية في ضبط هؤلاء؟ لأن هناك إلى جانبكم ضروري يكون الأمن وهو قوة رادعة، فكيف أتت التنسيقات بينكم وبين الأجهزة الأمنية؟
1: كل عمل إذا ما في عمل تنسيق ما بين الجهات المعنية بهذا الشأن لن يكتب له النجاح.
0: أكيد صحيح.
1: فالتنسيق مهم جدا ما بين الهيئة وما بين الجوانب الأمنية بمختلف سواء الاستخبارات العسكرية أو البحث الجنائي أو
0: المنطقة
1: العسكرية الثانية بشكل عام منتشرة في النقاط وهكذا أو العمليات المشتركة. فإحنا على تواصل دائما بهم. أي يعني بلاغات نتلقاها من بعض مواطنين في مواطنين يبلغون
0: أنتم
1: أي يبلغون نحن كهيئة مواطنين ساكنين من بالقرب يلاحظوا مثل هذه الحاجات التحركات الغريبة. ففي وعي موجود بالإضافة إلى يعني الناحية الجانب الاستخباراتي واللوجستي للجهات الأمنية يعني أحييهم عليه مرتفع. فهم أحيانا يضبطوا هذه الأمور بشكل أولي قبل أن تقع. وبالتالي في تنسيق هو إحنا هيئة يعني مدنية فنية في النهاية نرفع بكل ما هو موجود إلى الجهات الأمنية أو مثلا بالمحافظ بشكل أولي وهو يتم التوجيه للجهات الأمنية أو مباشرة ممكن نرفع للأخ مدير الأمن العام وهو يتم برضو التنسيق مع الوحدات العسكرية في مثل البحث الجنائي وهكذا أو إلى جهاز شعبة الاستخبارات العسكرية برضو يتم التنسيق معهم بالرفع للبلاغات هذا. والعمل تكاملي هو
0: صحيح.
1: عشان كذا ينكتب له النجاح
0: طبعا هنا هل هناك يعني من قوانين تردع مثل هؤلاء الذين يتطاولون على مثل هذه الثروات السيادية؟ يعني هو هناك عندما يضبط الأمن أعتقد أنه في يكون هناك نيابة وفي قانون في محاكمة.
1: أكيد هو أولا القانون المنظم بشكل عام للثروات المعدنية وإدارتها وإصدار التراخيص لها هو قانون المناجم والمحاجر رقم 22 من عام 2010. هذا القانون هو قانون خاص كامل للمناجم والمحاجر بشكل عام. هو القانون خول هيئة المساحة الجيولوجية بإدارة هذا الملف بشكل كامل إصدار التصاريح إلى جانب القوانين الجنائية الأخرى الموجودة اللي تعاقب أي يعني مواطن يقوم بالإخلال بالشروط أو القوانين الموجودة في الدولة. طبعا فمن خلال هذا القانون توجد يعني نصوص واضحة إنه هذه الثروات كلها هي ملك الدولة
0: أكيد.
1: ولا يتم استخراجها إلا بالطرق القانونية. في حالة قيام بعض الأشخاص باستخراج هذه المواد بشكل حرفي هكذا في عقوبات الحبس تصل إلى 6 أشهر وعقوبات مالية من 500 إلى 1,000,000 ريال يمني. في حال التكرر المخالفة يتم مضاعفة هذه العقوبة أو في عقوبات أخرى تصل إلى سنة وإذا كان استخراج بشكل كبير. وفي الجانب المالي تصل إلى 2,000,000 ريال إضافة إلى في كل الحالات يتم مصادرة جميع المضبوطات من الأدوات المركبات المستخدمة في هذا الاستخراج إضافة إلى المواد التي تم استخراجها. ولا يحق للي قام استخراجها أن الدولة تدفع له أي حاجة مقابل هذا الاستخراج لأنه هو قامها بشكل غير قانوني أساسا
0: عشوائي.
1: أيوه عشوائي. وهذه طبعا يتم التنسيق فيها ما بين الهيئة وما بين السلطات الأمنية. والسلطات الأمنية لما تقوم بالنزول لازم أنها تكون عندها إذن من النيابة. فهي تخبر النيابة من قبل النزول بعد ما تجمع جميع الاستدلالات عن هذا الموقع. يتم إخبار النيابة وأخذ إذن منهم واضح باقتحام هذا الموقع أو النزول فيه بهذا الشكل قانوني. ويتم مصادرة جميع
0: الأدوات.
1: أيوه. وبعد أنه يتم يعني إغلاق الملف بحكم قضائي ان جميع المضبوطات ترجع لصالح حياة المساحة الجيولوجية يتم التصرف فيها وفق القانون سواء انه المواد المعدنية اللي يتم مصادرتها او المركبات والادوات الجميع التي تمت في هذه العمليات بهذا الشيء. هذا هو الوضع القانوني طبعا.
0: طبعا بلادنا ومحافظتنا هنا بشكل خاص توجد بها العديد من المعادن النفيسة خصوصا الذهب يعني. ونحن نعتقد في وادي المدن في يعني هذه التي تم استخراجها من أي منطقة يعني في المكلا في فوة في وادي مدن فيها اللي قمتم بضبطها.
1: نعم. غالبا انتشار المعادن عندنا والصخور الحاوية للمعادن هي موجود في مناطق محدودة في أولا بشكل عام كمديرية مديرية بروم ميفا. وفي المنطقة الغربية من المكلا زي ما أسلفت وادي مدن هذا يعتبر من هو رقم واحد. نعم. بحيث أنه دراسات قديمة في السبعينات والثمانينات شملت هذا المنطقة وهو يحتوي على معدنات من الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص. هذه المعادن المصاحبة بشكل رئيسي في معادن ثانوية بالإضافة إلى انتشار برضو التمعدنات في المناطق المحيطة بوادي مدن وصولا إلى ظلومة.
0: الى ظلومه
1: كلها الى ظلومه هذه المناطق المعامل اللي تم ايوه في ياخذون بعض المواد او الخامات من منطقه ظلومه منطقه جبليه اسمها منطقه قضيه في ظلومه ومنتشر بانتشار السلسله الجغرافيه احنا نقول عليها الصخور الجيولوجيه هذه من تكوين العصر الكامبري والبري كامبري في السلم الجيولوجي. نعم. صخور يسمونها صخور الاساس هذه تنتشر فيها اضافه الى انتشار هذه الصخور الاساس بشكل عام برضو في منطقه او مديريه ارياف المكلا في جزء من الخربة إلى المسيني أو اسمه أيدما الطريق القبلية سمعناها. أيوة هذه بشكل عام أيضا تنتشر هذه الصخور وفيها برضو حاملة للتمعدنات هنا وهنا. لكن تختلف الاستكشافات المعدنية أو برامج الدولة هي تكون بسبب ظروف الراهنة والظروف السابقة أنها تكون توقفت الجانب الاستكشافي بشكل كامل بحكم الدعم المالي غير متوفر.
0: يعني كيف يعلمون ان هذا المنطقة يوجد مثلا ذهب يقومون باستخراج المواد الخام؟
1: تقصد المواطنين؟
0: المواطنين
1: يعني. نعم طبعا المواطنين في هذه المناطق خاصة مثلا وادي مدن وهكذا. الشركات السابقة اللي قامت بالعمليات الاستكشاف قامت بأخذ هذين المواطنين كعمال كعمال وموظفين في هذه المناطق. ولما يتم أخذ العينات من المناطق هذه وهذه هم طبعا مركزين وهذه لها سنين منذ ما خلق الله الأرض موجود هذه وكتب لها أن تطلع على الأرض. ولا في حد يعني قام بالاستخراج هذا إلا في المرحلة الأخيرة للأسباب اللي ذكرناها والأيام لمئات السنين والناس معايشين بها وما ما يتجرؤون يأخذون منها. وإذا كان في الأخذ يكون بشكل
0: بسيط جدا يعني.
1: جدا هكذا لكن بالانتشار بهذا الشكل يحتاج وقفة.
0: صحيح. ولربما هناك تكون يعني تطاولات أخرى
1: أكيد.
0: عندما يشوف يعني الآخر وهذا يأخذ وهذا يأخذ فتكون نأخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: يا هلا من معنا.
2: الموضوع اللي يقول الموضوع ما هي نفس معلن في الحضرموت يقول شو هو من أول ما هو بدأ يقول يصدر لبرع
0: من أول
2: لبرع لتركيا ويبقى بشكل جديد وكيف يجمع بالله وشدها في بريطانيات كمان.
0: طيب تعرف عليك أخي من معي؟ من معي تعرف عليك أول؟
2: برامي.
0: برامي تفضل يا برامي تفضل.
2: يصدر شو هو لبرع لتركيا
0: هذا
2: لا والله هذا
0: هو يعني ان هذا المعاد من اول استخدم يعني
2: استخدم من اول وده.
0: طيب
2: من
0: تيشي
2: وزبلاوي
0: يعني
2: هذا
0: بدوان كله طيب نسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا يا برامي. طبعا هذا من اول يا
1: لا هو قد يكون عنده يعني شوية خلط في المعلومة. الأعمال الاستكشافية هي قائمة من أول زي ما يقول
0: صحيح
1: يعني. فعلا هي قائمة من أول من انتيشة. هذه انتيشة اللي تكون انتيشة منطقة انتيشة هي وادي مدن نفسها قريبة من وادي مدن بس منطقة يسكنها ناس يعني وادي مدن عبارة عن وادي وفي منطقة غابة البهيش بجنبها. طبعا انتيشة ووادي مدن تعتبر من المناطق المركزة للذهب وحضيت بدراسات قديمة. كيف يتم يقول لك الاستخراج وهكذا؟ ما فيش استخراج كتعدين لا رسمي ولا في نعم منذ من تأسست الجمهورية القديمة
0: ومن بعد الوحدة
1: ومن بعد الوحدة ما فيش تم استخراج نهائيا إلا عبارة عن مشاريع استكشافية
0: استكشاف فقط يعني.
1: أيوه. والمشاريع الاستكشافية في الـ في الـ في الـ الجانب التعديني هي طويلة المدى. جانب التعدين اصلا طويل المدى. ما تقول انه عبارة عن سنة او ست شهور وتعالوا استكشفوا ونزل لا لا تحتاج يعني دراسات وفق الكود التعديني. ايش الكود التعديني؟ تبقى دراسات استباقية لتحديد ماهية الصخور، تحديد ماهية المعادن، كيف انتشارها، الوضع الجيولوجي لها، الكميات الاقتصادية، يسوون دراسة جدوى ما الى ذلك. من ثم ممكن تفتح منجم. يمكن الأمر يتطلب من 3 إلى 5 سنوات وحيانا إلى 10 سنوات تقعد تستكشف فقط إلى أنك تفتح منجم أو ما تفتح منجم. ويعتمد على الجانب الاقتصادي الموجود يعني كم هذه الكميات هل هي اقتصادية أو غير اقتصادية.
0: يعني المنجم يكلف يعني عندما أنت تفتح منجم
1: بشكل
0: يعني
1: رسمي يكلف. أما الأعمال العشوائية هذه أعمال عشوائية سطحية ما تأخذ فترة ولا يعني منتشرة منتشرة في بلدان كثيرة وتسبب مشاكل كثيرة. أول مرة هدر تعتبر هدر للثروات الوطنية بشكل كامل لأنه طبيعة الاستخراج العشوائي هذا ما يخرج من المعادن ما يقدر من 20-30% من إجمالي المعادن الموجودة. بينما الاستخراج التعديني على شكل منهجي وفق الكود التعديني من 80-90% من هذه المواد. فهو يعني الاستكشاف هذا يخرج عينات والعينات تطلب تحليل. وفي الفترات السابقة زي ما ذكر الأخ المتصل إنه في فترات سابقة يخرجون عينات للتحليل للخارج يتم تصديرها
0: للخارج.
1: أيوه يتم تصديرها للتحليل. آخر شركة اشتغلت عندنا بشكل رسمي اللي هي وفي شغل يعني كانت شركة ثانية دبي مايننج للتعدين، يمكن من 2005 اشتغلت إلى 2011 توقفت بسبب الأحداث وهكذا، وبعدين التغى ترخيصها. هذه الفترة كانت تعمل عمليات إيش استخراج، والاستخراج هذا يتم عبر عينات، والعينات يتم إرسالها للخارج. فبعض الناس يتوهمون أن هذه عبارة عن إيش تصدير،
0: هو مش تصدير،
1: مش تصدير
0: عينات،
1: عينات صخرية. أنا إذا بصدر ما بصدر العينات الصخرية، بصدر الذهب، لأنك أنت بتحتاج إلى كميات هائلة تصدرها، أطنان، مئات الأطنان مصدر من الحجارة، هذا بيبان قدام الناس كلهم.
0: صحيح.
1: لأنه ما فيش معامل فصل موجودة عندنا في المنطقة عشان يتم فصل الذهب بشكل كامل.
0: طيب بالنسبة للمواد الخام التي تم ضبطها الآن في هذا المعامل، يعني هل حجار يشلونها أو تراب أو رمال ومن ثم يستخرجون يصهرون مثلا، هل ضبطوا يعني في ذهب حقيقي أو مواد خام يعني؟
1: لا، هو من ناحية الاستخراج أولا يتم الاستخراج كم مواد خام، يركزون على العروق. في الذهب عندنا منتشر نظام الانتشار للذهب عندنا، أيوه؟ في منتشر ومدن وهكذا، أيوه؟ في نظام العروق،
0: العروق
1: أيوه، كعروق في الصخر، في عروق المرو أو الكوارتز، معدن المرو هذا يكون حاضن للمعادن، فهم يركزون على هذا الجانب. ويتم استخراج هذه العروق اللي هي مش يعني السمك حقها ما يتجاوز من يعني 2 يعني نص متر إلى أقل من 25 سنتي، عرب يكون صغير جدا، ويختلف يستخرجونها يتم التركيز عليه. ومن ثم يعطونه المعامل، المعامل تقوم بعمليات أولا التكسير، ومن ثم الطحن، ومن ثم الفرز، ومن ثم الاستخراج. وعادة يتم الاستخراج بهذه الطرق، لكن هي طرق يعني
0: بدائية
1: ومتوسطة ولها آثار سلبية، لأنه استخراج الذهب يتم باستخدام أحماض معينة مثل أو معادن مثل الزئبق. الزئبق هذا مملغم الذهب، يعني هو لما يحطونه مع الذهب يأخذ يجمع الذهب بشكل كامل.
0: الزئبق.
1: أيوة. بس بعدين يتم استخراجه بطرق يعني نار وهكذا باستخدام الأفران، وهذا يؤثر على الصحة بشكل كامل، لأن الزئبق سام، واستنشاقه بعد فترات ممكن يؤدي إلى وفاة اللي قايمين على هذا عمل لهم سرطانات في الرئة وهكذا. معادن ثاني أو جانب ثاني هو السيانيد، برضو السيانيد سام. هذه الطرق تحتاج إلى عمليات مراقبة، إضافة إلى التخلص من المواد والمياه المخلوطة بهذه المواد السامة، ممكن تأثر على البيئة، على المياه الجوفية وعلى النباتات وما إلى ذلك. فهي يعني موضوع
0: يعني يحتاج لوقفة كبيرة، ويتضرر حتى سكان المناطق هذه
1: بشيء أكيد،
0: يعني بجنب المعامل تتضرر بيئيا.
1: الآن خدنا مثال في حجة، منطقة حجة،
0: أيوة.
1: بدأ فيها التنقيب العشوائي من بدري، يمكن من 2016 بدأ فيها. الآن يعني لو في برنامج استقصائي في منطقة حجة ويشوفون الأضرار الموجودة في المنطقة، والوفيات اللي
0: في وفيات
1: بسبب الانتشار هذه السموم وهكذا، إضافة إلى التشويه، إضافة إلى وفيات في المناطق نفسها، تعتبر مواقع التنقيب العشوائي تعتبر كمقابر جماعية أحيانا، لأن التنقيب يصير بشكل غير مدروس.
0: نعم صحيح.
1: ويخرجوا إلى أعماق بدون أخذ احتياطات يعني السلامة، ولا أخذ تعمين ولا شيء، ولا عندهم القدرة على إقامة هذه الاحتياطات، فيتم هدم المناجم هذه بشكل كبير. موجود في السودان، موجود
0: نسمعنا دائما في منجم في الجزائر مرات قدوا في هكذا العمال وهكذا.
1: أيوه.
0: يعني هذا بطرق رسمية، فما بالك في العشوائية.
1: أيوة. لأنه الخروج الفتحات المنجمية وخروج مع صخور هشة، مع وجود مياه، مع وجود أكل تخلخل في التربة، أي خطأ ممكن أنه يسبب وفاة الموجودين كلهم. وهذه برضو من الأثار،
0: يعني خطيرة جدا.
1: ما يدركون الناس،
0: الناس بودهب يعني،
1: الناس بودهب. وبرضو جانب سلبي أنه زي ما قلت أنه ممكن تصير فتنة. الكل يبغى ذهب،
0: أكيد أكيد. كل يطمع صحيح،
1: وبيصير مثل اقتتال يمكن على منطقة معينة ولا هذا وهذا برضو.
0: صحيح. نعم. لازم يكون ضرب يد من حديد الدولة، أن تقوم بمحاربتها،
1: محاربتها، وممكن وضع الحلول
0: حلول، في حلول
1: مش يعني. لا ممكن ايوه في عندنا يعني تدارس هذه الايام في وضع حلول عبر القانون وحلول رسمية بما تم عمله مثلا في بعض الدول المجاورة اللي كانت تعاني من هذه الظاهرة. ليش لا يعني ممكن
0: ممكن نعم.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلة، وضيفنا المهندس فائز أحمد بصرة مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، وموضوعنا عن المعامل العشوائية التي تقوم باستخراج الذهب من بعض مناطق حضرموت خصوصا في المكلة. وناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا، من معانا؟
1: أبو محسن.
0: أبو محسن، تفضل يا أبو محسن. حياك يا ابو محسن، تفضل.
1: الله يطول عمرك. الاول الرساله انقطع عن نفس ماشي، بس نكلمكم بالتليفون.
0: تفضل.
1: هذا واحد. سنين تونا تطرقت الى موضوع الامن والاستخبارات وما وما. ليش ما تقوم المحافظ وقالت المنطقه وضع قوه على الموضوع خاص بهذه المدينه؟ معروف هذا، وقلت كانت هناك من ايام الروس.
0: نعم.
1: وتنتهي هذه الامور كلها من سرقه ومن غير سرقه. هذا سؤال. السؤال الثاني، ليش بتقوم الدوله بتنبيهه وذي المكان اولا وتصديره وتسيد الشعب منه؟ وبس ماكو مع التلفون.
0: طيب تفضل مهندس. هذا مهندس فاز. الحسبه قوه امنيه على الموضوع.
2: هي احدى التدابير او الحلول المقترحه اللي هي معالجه هذه الظاهرة، اللي هو إنشاء سكنات عسكرية على مناطق أو مداخل مخارج المؤدية إلى هذه المواقع الخامات في وادي مدن وغير وادي مدن.
0: نعم.
2: طبعا هذا تحتاج إلى تنسيق وجهد ودعم لوجستي، يعني بالنسبة للجانب الأمني بشكل كبير، لأن إقامة السكنات وهذا برضو موضوع من ضمن الحلول اللي احنا
0: تدارسون الان،
2: يعني اي اقترحتها انا كهيئه موضوع لهذه اللجنه،
0: الحمايه الامنيه.
2: ايوه الحمايه الامنيه، وهي موجوده طبعا الان،
0: موجوده حمايه.
2: الان نواب ارشيد ويقوم بهذه
0: حمايه وادي مدن خالد،
2: لانه في منطقته في منطقه
0: اللواء.
2: لكن لسه ما قام بعمل سكنات عسكريه، لانها تحتاج جهد معين وتدابير معينة خاصة بهم، إلا هو يقوم بعمليات دورية لهذه المناطق. برضو أنا بضيف أرضا أساسا ممكن يتم إقفال بعض الطرق اللي فتحت زمان، طرق يعني فرعية بين الجبال بين المناطق،
0: هذا تساعد برضو على
2: طرق تهريب، اللي ينزلون من وادي مدن إلى فوة ولا يعبر
0: عبر
2: الطرق.
0: قام قاطوا ولا شيء؟
2: لا أنا قاطوا ولا شيء، ما شاء الله يعني مفتوحة مناطق كثير عنده.
0: نعم.
2: فبالتالي يجب إقفال هذه الطرق، لأنها أساسا تساعد في عمليات التهريب لا أقل ولا أكثر.
0: نعم صحيح.
2: ولا هي طرق رئيسية بالنسبة الشق الثاني من السؤال، هو وضع اقتراح ليش من الدولة تقوم بهذا.
0: صحيح.
2: طبعا طبعا احنا في إطار دولة، إطار قانون موجود.
0: صحيح.
2: ولا يمكن يتم تشريع قانون جديد إلا بإقامة بحسب الشروط اللي هو عبر مجلس النواب،
0: هيئة تشريعية.
2: هيئة تشريعية. إن هذا القانون قانون مناجم المحاجر صدر من خلال هيئة أو مجلس النواب. والآن مجلس النواب أدواته معطلة زي ما الكل عارف. فإنشاء قوانين جديدة يحتاج تشريع قانوني
0: جديد.
2: هذا كشك. احنا بنمشي في اطار
0: القانون، يعني
2: القانون الجديد او القانون حقنا هذا قانون ناجم المحاجر، ما ذكر في في في في طيات المواد وكلها انه للدوله الحق في الاستثمار او للهيئه الحق، بل بالعكس انه كان في القانون القديم عندنا في قانون عام 2002 كان في قانون يعطي الحق للهيئه كهيئه وهي مؤسسه الدوله.
0: صحيح. نعم صح.
2: باقامه مثل هذه المشاريع واستغلالها بشكل رسمي وحكومي،
0: التنقيب يعني
2: بالتنقيب بهذا الشكل. هو القانون عطى الهيئة الحق بالاستكشاف، جانب الاستكشاف، لكن استغلال هذه المواد حصرها الآن في القانون الجديد هذا أو قانون 2010 للمستثمرين فقط.
0: نعم.
2: بإضافة إلى دفع، طبعا المستثمرين هم بدفع الرسوم والضرائب والأتاوات الخاصة بهذا هذه المجال، والدولة تستفيد منها بهذا الشكل. بس نكرر انه ما فيه نهائيا تم اصدار ترخيص تعدين للاستغلال هذه المواد لحد الان، يعني لاسباب مختلفة.
0: سمعت يا ابو محسن؟
1: لا سمعت. بالنسبة للكلام مضبوط، بس قلت لك موضوع مثلا يقول الاخ تقفيل الخطوط وما تبذل الخطوط اللي هي فرعية اللي تروح لها عادي مثل يعني. الشارع ما تم مخطوط بكم أي طرق ثانية بيمشي حتى على حمير ولا أي شيء. لكن لما يكون وضع الدولة مثلا قوة الدولة على الموقع ما أعتقد إنه ما حد يقدر يسوي شيء. أول من سابق كان على حراسة من أيام الروس وكانوا حراسة من هذا البلد المنطقة وحرسين هذا الموضوع وعلي مغطين الأمور كلها. لكن الحين حابين نتقطع المواد الطرق الفرعية هذا ما تفيد. يقدر تكون مثلا الدولة تحزم الموقع هذا مواقع ثروات يعني هاي لهذه الدولة ولمدخل الشعب يبعد عن تطرح لها مواقع حراسات.
0: هو أحد المحسن أحد المحسن
1: الشارق أو اللي بيقرب الموضوع هذا ما يقدر يتصرف
0: هذا. هذا احد المعالجات يا ابو محسن ان يقفلون الطرق الفرعيه يعني من ضمن المعالجات. نحن ما نخلي السايب هكذا الطرق الفرعيه على قولك ممكن يهربون باي طريقه. لكن
1: انا بقول لك انا قريب من المنطقه احنا وادي بس بعيد من المنطقه لكن كنا عارفين انه عندنا حتى ناس معروفين كانوا حرس في المنطقه هذه كانوا مضبوطين زمان
0: لا زالوا
2: يا ابو محسن. هو الحراسات الموجوده تبع الهيئه من المحمديين يعني ومن اصحاب المنطقه هي موجوده عندنا موظفين يمكن اكثر من 12 نفر هم خاصين بالحراسات موجوده بس على على على مناطق المناجم يعني داخل المنجم. تيجي تساله يقول لك والله انا حارس على المنجم انا بحرس الجبال كلها يا اخوي ومعي هذا هو ال ال ال
1: يعني بس كلامك هذا يعني السرقه مين من المنجم يعني
2: لا لا ابدا السرقه مش من المنجم نهائيا
0: من الجبال يعني
2: من الجبال محيطة
1: حواليها
2: ايوه حواليها وابعد منها
0: يعني هذا تمثيل هو كبير مش افراد يعني مش كم افراد نعم. شكرا يا ابو محسن على هذه المداخله شكرا
1: حياكم الله
0: يا هلا وسهلا طبعا

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكللة. زينا معكم ومع المهندس فائز أحمد بصرة مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت. بالنسبة للعمليات التي تمت مؤخرا في مداهمة هذه المعامل التي تم ضبطها، هل لك أن توضح لنا كم تقريبا عدد المعامل التي تم ضبطها منذ تقريبا مثل ما سلفت من بداية 2025 تقريبا إلى الآن نحن في منتصف 26؟
1: أيوة، هي المعامل اللي تم ضبطها في الفترة الحالية في 2025 ما تم ضبط، بس اللهم تنامت قلنا أن الأعمال العشوائية من نهاية العام 2025. المعامل اللي تم ضبطها حاليا تقريبا 4 أو 5 معامل مختلف يعني التكوينات حقها. في معامل فيها تجهيزات كبيرة لا بأس بها، مثلا مكاين طحن تلاقي واحدة اثنتين، مكاين تكسير تلاقي برضو أكثر من واحدة، مكاين فرز إضافة إلى أفران صهر، هذه كلها متعلقات المعمل زي نقول ممكن معمل ما نقول مصنع معمل، لأنه في أدوات وفي آلات عادة متطورة أكثر موجودة، وفي معامل أقل يستخدمون مثلا الأدوات اللي حتى مطاحن يدوية زي المدق
0: في موجود يعني
1: موجود الكل يعني كل
0: واحد يعني بأي طريقة يستخدم الذهب
1: هذه. فطبعا كل المكونات اللي يتم هكذا يتم التحريز عليها في البحث الجنائي وإقفال ملفها ويفترض إحالتها للنيابة
0: العامة،
1: نيابة الأموال العامة، نيابة الأموال العامة يتم، ومن خلال نيابة الأموال العامة يتم رفعها للمحكمة كقضية كاملة ويتم الحكم فيها.
0: يعني الآن هم محجوزين في اللي تم ضبطه
1: الأدوات
0: اللي كانت الأشخاص
1: الأدوات والأشخاص، إذا تم ضبط الأشخاص أكيد بيكونون محجوزين. لكن غالبا يكونون فارين من وجه العدالة مثلا أو هكذا.
0: يعني هل وجدتم معدات وآليات متطورة تستخدم في عملية الاستخراج ومعالجة الذهب إلى جانب اللي ذكرتها هذه، يعني تقريبا بعضها بدائية وبعضها متوسطة. يعني هل هناك مثلا في استخدام أو تشوفون يعني أنهم يستخدمون آلات يعني أكثر من هذا؟
1: هو لو ترك الأمر ممكن يكون الوضع يتوسع أكثر وأكثر لو ترك الأمر هكذا، بس الحمد لله بجهود أمنية وحس أمني إضافة إلى الجهود الهيئة معهم مع الجهات الأمنية بدأت للسيطرة على هذه الظاهرة بشكل أو بآخر وإغلاق هذه المواقع.
0: نعم. طبعا أنتم كنتم مرافقين الحملة الأمنية؟
1: ده أكيد ضروري، ما يتم نزول إلا بإخبار الهيئة، والهيئة كوسط يعني كطرف فني خاص بهذه الأمور، لأن نحن ننزل المهندسين تبع الهيئة مع هذه الحملات بعد التنسيق المباشر معي، نكلف مهندسين 2 أو 3 بالنزول عشان رفع التقرير وعمل محضر. احنا كهيئة نعمل محضر، هو الجهات الأمنية يسوي محضر واحنا نسوي محضر ورفع التقرير ايش هي هذه الأدوات، ايش المواد المضبوطة،
0: كنتم فحصها يعني؟
1: ايوه الفحص الاولي يعني طبعا هي معروفة طبعا بالنسبة لنا احنا كمختصين في هذا المجال، معصور تلاقي المواد الخام يا اما مواد خام زي ما هي عند العبارة عن احجار موجودة في شوالات ما تم تكسيرها، وفي شوالات ثانية موجودة في احجار قدها جاهزة لعملية الاستخلاص عبارة عن بودرة مطحونة من الأحجار هذه هكذا هذا الشكل. فهي هذه المعامل العشوائية بشكل عام يعني، وده ترك المجال لهم أكيد بيتوسعون أكثر وأكثر
0: أكيد يعني. نعم. يعني هل هناك من جهات أخرى داعمة مثلا عند الاستجوابات يعني لهؤلاء المضبوطين بأن هناك دعم خارجي مثلا؟
1: خارجي له خارج من المحافظة
0: من المحافظة
1: داخل اليمن يعني
0: خارج المحافظة
1: أكيد المستفيدين من هذا المجال بشكل كبير، المستفيدين من هذا المجال يتم الدعم بواسطة أبناء المناطق هذه، هم يكونوا في الصورة هم يستخرجون فقط
0: لكن في ناس
1: أيوة في في والجهات الأمنية مراقبة هذه الأمور وحاطة
0: تحركات
1: نعم حاطة هذه التحركات، بس هي عبارة عن شبكة متنامية ويجب السيطرة عليها يعني.
0: نعم. هناك لما تكون حتى شبكة متكاملة بعدين يعني، وكل حد يجيب حد وكل حد
1: أكيد
0: حتى
1: أكيد
0: نعم. وتتوسع الأمور
1: لأنه الجانب هذا في يعني فائدة كبيرة بالنسبة لهم نحصل عليها، خاصة إنه متهربين من الضرائب، متهربين من الرسوم، متهربين من أي شكل قانوني للدولة، فبالتالي يلاقوا فائدة في هذا المجال. لكن الصح هو تقنين هذه الأعمال وجعلها في إطار قانوني تمام، يستفيد الدولة منها ويستفيد المواطن منها مثلا، ويستفيد تستفيد الشركات عبر القانون. في معالجات يعني ممكن احنا مقترحينها، هي حاجة اسمها التعدين الحرفي هو موجود في القانون تمام، بس بالنسبة احنا يعني من فترات طويلة التعدين الحرفي هذا هو سلاح ذو حدين.
0: كيف يعني؟
1: لازم انه يكون في رقابة شديدة عليه، رقابة شديدة لضبطه، لانه اذا ما تم ضبطه بينقلب بشكل سيء على الثروات المعدنية، اول اهدار للثروات، تهرب من الانتشار، فوضى في البلاد، هيبة الدولة تضيع في هذا الجانب تمام بهذا الشكل. اذا بس لابد ان يكون ضبطه، مثلا ناخذ مثال الدول اللي بجنبنا يعني الدول الافريقية مثلا عندك السودان. السودان فيها يمكن اقول بالملايين من المنقبين غير الشرعيين، والدولة عجزت عن حلول هذه. لكن مثلا تنزانيا كان فيها منتشر هذا الكلام، والدولة قامت بتقنين هذا، عملت ايش؟ عملت جمعيات، جمعيات تعاونية تعدينية للمواطنين، هذا جمعتهم في إطار
0: كيانات، يعني جمعيات
1: وينقبون في إطار معين وفي مساحات مغلقة، مساحات مغلقة للتعدين. يعني احنا عندنا في القانون برضو، القانون موجود
0: هذا، يعني
1: موجود ايه، ما تتجاوز المساحة حقه عندنا في القانون 1 كيلو، 1 كيلومتر مربع، بينما يعني في الفرد يقول لك 1 كيلومتر كثير. في الجانب التعديني لا، جانب التعديني زي ما قلنا مجال طويل المدى، بينما التراخيص الرسمية او التعدينية الاساسية توصل ل 20 كيلومتر مربع عندنا. في فرق. إضافة إلى مثلا بعض الاشتراطات اللي هي أنهم ما يستخدمون أدوات يعني ثقيلة أو معدات ثقيلة أو تعمل بالطاقة، بحسب ما هو موجود في القانون هذا النص، يستخدمون أدوات تقليدية أو يدوية تمام. إضافة إلى أنه ما يتم الخروج من سطح الأرض إلى أسفل أكثر من 10 متر،
0: محدد يعني
1: محدد. ليش؟ لأنه أكثر من كذا بيتم هدم. هي في عدم التعدين، فهو هذا كله ملائمة للتعدين الحرفي. إذا تم ضبطها في هذا الجانب بهذا الإطار، مع وضع بعض الشروط من المراقبين من السلطة المحلية، من المراقبين من وزارة النفط مثل هيئة المساحة الجيولوجية وهكذا، هو دفع جميع الرسوم وإقامة المعامل هذه بس بشكل رسمي
0: صحيح
1: عبر يعني السلطة المحلية.
0: يعني ممكن تكون معامل
1: ممكن ليش لا يعني ايوه، بس بس بس تكون
0: ترخيص
1: وترخيص بس تكون حاديه لمناطق التعدين، والمواد الخام هذه ما يسمح بخروجها نهائيا من هذه المناطق. هذا صح، تكون محصوره لسهوله المراقبه، تكون محصوره وتخرج من من موقع المنجم هذا او موقع التنقيب الى موقع المعامل هذه على طول يعني بشكل كامل، ويتم اخذ الرسوم منهم والضرائب الخاصه بالدوله ومراقبتهم بهذا الشكل. هذا الشكل الوحيد ممكن يسبب دخل.
0: نعم صحيح.
1: دخل الإيرادة ومرة للدولة بشكل عام، الإيرادة العام والإيرادة المحلي وتنمية المجتمع المحلي والأفراد اللي يشتغلون، بس بشكل تنظيمي.
0: تنظيم يعني مش عشوائي.
1: مش عشوائي. العشوائي الآن ما تستفيد منه شيء. يستفيدون الأفراد. نعم. بقية المجتمع ما يستفيدون شيء منه، ولا الدولة تستفيد شيء منه.
0: صحيح.
1: فإذا إيش ال
0: يعني الآن هم يقومون بإخراج هذه المواد إلى برا تقريبا.
1: أيوة يقومون بإخراجها، النقاط العسكرية تمسك بين الحين والآخر كميات لا بأس بها،
0: ضبطوا فيه.
1: أيوة ضبطوا يعني في آخر مرة ضبطوا على فوق 120 شوال. احنا كنا حاضرين، تم بلاغنا وتم مصادرة الكمية كلها.
0: تصادرون هذا تكون في عندكم في الهيئة؟
1: ايوه، اما تكون عندنا في الهيئة، اما تكون في المنطقة المناطق الامنية هذه، اما البحث الجنائي او الاستخبارات لحفظها والرفع بها للنيابة، او ان في الهيئة عندنا تبقى برضو لحفظها والرفع بها في النيابة. كل
0: الحالتين يعني
1: كل لازم ترفع للنيابة في كل الحوال.
0: نعم صحيح. فهذه ثروات يعني سيادية ويجب أن نحافظ عليها يعني كأنتم جهات مختصة وأيضا الأمن وأيضا المجتمع كل المجتمع
1: الوعي المجتمعي مطلوب الوعي المجتمعي. ويقول لك في بعض ناس معلقين تلاقيهم في لما تنشر هذه
0: الأخبار
1: يقول لك خلي الناس يشتغلون. يعني كيف نخلي الناس يشتغلون وكم بيشتغل
0: صحيح
1: وكم بيستفيد وكم محروم
0: صحيح.
1: يعني السواد العظم محروم
0: يعني واشخاص معينين هم المستفيدين
1: ليش؟ نعم. هذه هي حسب قانون الدولة هي ملكية عامة
0: صحيح. نعم.
1: ملكية عامة للدولة كلها منظمة بشكل قانون. لو كانت في دولة أخرى والقانون يسمح أنه كل ما هو موجود من مثلا في أمريكا كل ما هو موجود تحت الأرض وانت ملكها مالك الارض هو حقك
0: صحيح.
1: دولة ثانية وقانون ثاني
0: صحيح.
1: احنا في دولة وقانون
0: نعم صحيح كلهم بقانون يعني.
1: اضافة ان القانون يراعي حق الاستملاك حق الاستملاك اللي في قانون المناهج المحلية هذا قانون ممتاز مفصل مفصل يراعي حق الاستملاك. يعني ايش؟ يعني انت لو يكون عندك وثيقة ملك لهذا الجانب طبعا ما لك حق في الـ في الـ في المواد هذه لكن على طالب الترخيص انه يقوم بعمل عقد انتفاع بينه وبينك ايجار
0: لان الارض حقك هذا هو
1: ايوه الارض حقك بس صحيح. اكثر منها سنين
0: صحيح. نعم
1: او يعني بس بشرط انه يكون في اوراق معترف بها يعني قضائيا صادره من جهات رسميه
0: صحيح. كهيئه ايش يقولون للمواطنين يعني سواء الذين يسمعون نحن بحمايه هذه الثروات او الذين سيقدمون مثلا على الاخذ مثل هذه الثروات
1: هم شوف المواطنين طبعا في كده وكده
0: كده من
1: وانا بشيد بالمواطنين اللي دائما هم ايش يبلغون الهيئة ويبلغون
0: الجهات الامنية
1: عبر مثلا عقال الحارات تبلغ هكذا
0: عقل الحارة
1: يعني. ايوه تبلغ عبر عقل الحارة الى الجهات الامنية او مباشرة للهيئة من الناس الساكنين هذا اللي هم يعني المواطنين اللي عندهم وعي
0: نعم صحيح الوعي المجتمعي
1: نعم. وفي ناس زي ما سلخنا انهم ما عندهم وعي مجتمعي يقول لك خلاص هذا موجود خلي الواحد ياخذ منه طيب يعني التشويه واهدار الثروات اكثر من الفائده اللي بيتلقاها هذا الشخص
0: نعم صحيح نعم. هذا

0: سلفنا انه عبارة عن تراخيص استكشافية. هذه كلها تراخيص استكشافية تقوم بها الشركات. ليش عمل الشركات؟ لانه زي ما قلنا انه الجانب التعديني هذا حسب الكود التعديني تبغى دراسات مسبقة كثيرة مكثفة يقوم بها. في المرحلة نفسها لا يحق لصاحب الاستكشاف انه يقوم بالاستخراج والبيع بشكل تجاري.
1: صحيح.
0: لا يحق. لا يحق له. نعم. فبالتالي هذه تأخذ فترات معينة وسنوات شوية طويلة من البحث والاستكشاف بحسب تواجد المواد الخام هكذا. بعدين تبدأ تطلع على السطح.
1: يعني في موجود استثمارات الآن ممكن التنقيب يعني.
0: أيوة.
1: استكشاف.
0: في معوقات. في معوقات.
1: مثل إيش
0: المعوقات؟ أول مرة المعوقات الأمنية. كامل معوقات الوضع الحالي للدولة.
1: خلاص المستثمر يعني من
0: لا هو المستثمر يدخل كجانب محلي كراس محلي يدخل لكن في حالة استقدام مثلا خبر أجانب من الخارج ففي صعوبة في دخول البلد في هذه الحالة
1: الظروف هذه
0: فيضطر في تأخير يكون في سرعة الإنجاز.
1: نعم صحيح.
0: إضافة إلى عرقلة من المجتمع المحلي أحيانا من المواطنين الموجودين القاطنين ما يتقبلوا فكرة إن الشركة تجي وتدخل أرضهم هكذا زي ما هم هكذا. وهذا يبغى جانب من الهيئة إلى يعني جانب مدير عام المديرية الموجود في هذه الخامات إلى يعني جانب حتى أنتم
1: كأعلام
0: كأعلام
1: صحيح توعية وهكذا
0: توعية مهمة إن هذه الشركة في النهاية هي بترجع بفائدة
1: أكيد
0: للمجتمع بشكل عام وللمجتمع المحلي بشكل خاص يعني
1: نعم صحيح.
0: كل الأفراد
1: نعم صحيح بالضبط. يعني نحن نحث أيضا الإخوة المواطنين أيضا بالإبلاغ عن أي مثل هكذا يعني معامل أو أخذ شيء من هذه الأرمال بأن يكون هناك وعي مجتمعي بأن يتم الإبلاغ عبركم أنتم كهيئة أو عبر الجهات الأمنية أو عقال الحارات لكي نتفادى ومثل ما يقولون بيقع الرأس الفاس والرأس وبعدين نندم يعني
0: نعم.

0: الجزء لك
1: حياك الله سعداء بوجودك دائما معنا في الإذاعة وبينت لنا المواضيع التي كنا نتساءل أو يتساءل المستمع عنها.
0: نعم والحث أكثر على التوعية بالنسبة للمواطنين, التوعية أن هذه الخمرات هذه المعادن هذه كلها هي ملكية عامة للكل والكل يفترض أن يستفيد منها في إطار النظام القانون. عندما كان اليوم بيكون غدا بإذن الله أجمل صحيح. وأحسن يعني
1: بإذن الله تعالى. إذن أشكرك مهندس فائز أحمد بصرة مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع محافظة حضرموت على تجاوبك الدائم معنا في الإذاعة والرد على أسئلتنا وأسئلة الإخوة المستمعين, وإن شاء الله نلتقي وقد انتهت هذه المعامل واستخرج هذه المعادن اللي واستفاد منها الكل يعني عبركم كاستثمارات أو شركات تأتي من برا للتنقيب بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: شكرا لك وشكرا لكل من استمع إلينا واتصل بنا, هذه تحياتي وتحية الزميل عبدالله السيود المنفذ والمخرج لهذه الحلقة, وكذلك من العلامة الجديدة الزميلة مادلينا باكود. السلام عليكم ورحمة الله.
2: يا عادل لا تعالج, يا عادل لا تعالج, ما لم ينفع

Radio 2000.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

0: الخامسة عصرا في إذاعة المكلة، تحية لكم. وهذه رشرة خاصة بالأنباء المحلية أبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. والمقدمة: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش قضايا تموين مادة الغاز بالمحافظة ويشدد على انتظام الإمدادات. الخنبشي يفتتح مبنى السيدة وداد الأذهم بمعهد العلوم الصحية بحضرموت. والخدمة المدنية تعلن الأول من محرم إجازة رسمية. أجدد التحية وأفصل لحضراتكم الأخبار من إذاعة المكلة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمكتبه بالمكلة قضايا تموين مادة الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني والمدير العام بشركة الغاز بحضرموت الأستاذ عز الدين ناصر الكسادي. وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع التمويني الحالي وآليات التوزيع والتحديات التي تواجه عملية إيصال مادة الغاز إلى مختلف مديريات المحافظة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية ضمان انتظام تموين مادة الغاز وتوفرها للمواطنين بصورة مستقرة وعادلة، مؤكدا ضرورة معالجة أي اختلالات أو ممارسات سلبية قد تؤثر على عملية التوزيع وتكثيف الرقابة على محطات التعبئة ومنافذ البيع. كما وجه الخنبشي الجهات المختصة بالتنسيق المستمر مع مكتب شركة الغاز ووضع حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين الأداء التمويني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلية. حضر اللقاء المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعمر. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مبنى السيدة وداد الأدهم في معهد العلوم الصحية بمحافظة حضرموت بتمويل كريم من أسرة السيدة وداد الأدهم في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز مخرجات القطاع الصحي بالمحافظة. وأشاد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت بهذه المبادرة الإنسانية والتنموية، مؤكدا أهمية استمرار دعم مشاريع التعليم الصحي لما لها من أثر مباشر في إعداد الكوادر المؤهلة وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنا جهود كل من أسهم في إنجاز هذا المشروع الحيوي. وتعرف محافظ حضرموت من مدير معهد العلوم الصحية دكتور محمد الأردي إلى مكونات المبنى الجديد الذي يضم قاعات دراسية حديثة وقاعات للمؤتمرات والمناقشات ومعامل طبية متخصصة، إلى جانب مكاتب لأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تحسين بيئة التعليم والتدريب الصحي ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية والمهنية التي ينفذها المعهد. وأوضح الدكتور الأردي أن المبنى يقع على مساحة إجمالية تبلغ 1200 متر مربع ويتكون من دورين، جرى في تصميمهما مراعاة تلبي متطلبات العملية التعليمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة، وأن تأثيث المبنى تم بتمويل مشترك من معهد العلوم الصحية وعدد من فاعلي الخير. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين السلطتين المحليتين في محافظتي حضرموت وشبوة، جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمكتبه أمس بمدينة المكلا مع وكيل محافظة شبوة الأستاذ ناصر القميشي. جرى خلاله بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المحافظتين بما يسهم في خدمة المواطنين وتحقيق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في المحافظتين. وأشار الجانبان إلى عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية التي تربط حضرموت وشبوة وما يجمع أبناء المحافظتين من روابط الأخوة والتكامل والتعاون. كما ناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون في الجوانب الإدارية والخدمية والتنموية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسسات المحلية بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه عبر وكيل محافظة شبوة عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن العلاقات بين شبوة وحضرموت تمثل نموذجا للتكامل والتعاون، وأن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والعمل المشترك بما يخدم أبناء المحافظتين ويعزز مصالحهما المشتركة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على سير العملية التعليمية والتدريبية بكلية المجتمع بالشحر والبرامج الأكاديمية والمهنية والطبية التي تنفذها في مختلف التخصصات خلال لقاء جمعه بيوم أمس بمدينة المكلا مع عميد الكلية دكتور ياسر عباد. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى شرح من عميد الكلية حول أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الكلية والصعوبات التي تواجهها والدور الذي تطلع به في تأهيل وأعداد الكفاءات المهنية والكوادر الوطنية الشابة. آخر خبر في هذه النشرة، أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأول من محرم من السنة الهجرية 1448 حسب ثبوت رؤية هلال شهر المحرم مساء اليوم الاثنين إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي للإجازة. وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منها أن هذه الإجازة تأتي استنادا إلى المادة رقم 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الأخبارية الخاصة بالأنباء المحلية، حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذها الزميل سالم محمد باللقدي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. طلع الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت على التحضيرات لتنظيم بطولة الملاكمة لفئة الناشئين يشارك فيها عدد من أندية ساحل حضرموت برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه رئيس اتحاد الملاكمة فرع ساحل حضرموت باسم عمر الجابري والمشرف الفني للاتحاد محمد علي حنكيل. التقى الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت بالمدرب الشاب صدر الدين سالم بن عبود الشيخ الذي يغادر مكلم متوجها إلى صنعاء لاستكمال المرحلة الثانية للدورة التدريبية لنيل دبلوم الرخصة الأسبوعية المستوى B والتي نظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم تحت إشراف الإدارة الفنية، وعقب انتهاء فترة المعايشة والتطبيق العملي للحصول على الرخصة الأسبوعية B التي قضاها مع المدرب المصري المدير الفني للفريق الأول لنادي طلان حضرموت الكابتن القدير علي فتح الله. أقامت الهيئة الإدارية لنادي تضامن حضرموت الرياضي الثقافي الاجتماعي عصر يوم السبت 13 من يونيو احتفالية تكريمية واستقبالا رسميا للنجوم الفريق الكروي الأول والكوادر الفنية، وذلك على ملعب الفقيد عبد الله سرور لنغر نادي فور الانتهاء من الحصة التدريبية للفريق. وتأتي هذه الاحتفالية برعاية وإشراف قيادة النادي في إطار حرصها الدائم على تكريم وتحفيز أبناء النادي الذين قدموا مستويات مشرفة ورفعوا اسم النادي التضامن والوطن عالية. تلقى منتخب تونس خسارة مدوية بنتيجة 5-1 أمام السويد بالمكسيك فجر اليوم الاثنين في بداية مشوار مكاس العالم 2026 ومنافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا هولندا واليابان. وتعتبر هذه الهزيمة تاريخية نظرا لكونها الأثقل في تاريخ مشاركات منصور قرطاج بالمونديال، علما بأنه لعب في كأس العالم 6 مرات من قبل أعوام 1978 و98 و2002 و2006 و2018 و2022. ساد القلق داخل معسكر منتخب البرتغالي مع اقتراب عاصفة عنيفة من المنطقة التي كان من المقرر أن يتدرب فيها استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في افتتاح مباريات المنتخبين بمونديال 2026. وذكر موقع فوت ميركاتو أن الأحوال الجوية تدهورت بسرعة مما أجبر اللاعبين على إخلاء مركز التدريب. وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن اللاعبين ظلوا داخل الحافلة بينما راقب المسؤولون والسلطات المحلية الوضع انكثب. وألغي المؤتمر الصحفي المقرر عقده في وقت لاحق في ذلك اليوم فيئة، كما علق التدريب بسبب هذه العاصفة ولعدة دقائق طويلة ساد الغموض حول جدول مباريات المنتخب البرتغالي. أكد باريس سان جيرمان موقفه الحازم بشأن مستقبل جناحه الفرنسي باركولا، معتبرا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما غير قابل للمساس ضمن مشروع المدرب لويس إنريكي الرياضي. وبحسب ما كشفه الصحفي فلوريان من شبكة سكاي سبورتس الألمانية فإن قرار النادي الداخلي واضح، باركولا ليس للبيع حاليا. وأكد أن باريس سان جيرمان لم يحدد أي سعر اللاعب على الرغم من الاهتمام الجاد من عدة أندية إنجليزية، فيما نفى تقرير الشائعات التي ربطت باركولا ببرشلونة. ولا يزال وضع باركولا يثير تحركات في سوق الانتقالات خاصة في إنجلترا، حيث أبدى ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد اهتمامهم به خلال الأسابيع الأخيرة. حسم ريال مدريد صفقة انتقال الظهير الأيسر الأسباني مارك من تشيلسي بحسب ما أفاد الصحفي الإيطالي متخصص في الانتقالات رومانو. وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إنه تم الاتفاق بين الناديين على انتقال الدولي الأسباني للعاصمة المدريدية مقابل 50 مليون يورو. وأضاف أن بيريز أكد الصفقة تمت بين الناديين بعد موافقة اللاعب مارك، وصف الصفقة بأنها قنبلة أخرى من العدم في سوق الانتقالات الصيفية. وانضم مارك إلى تشيلسي قادما من برايتون في يناير كانون الثاني 2020 مقابل 63 مليون جنيه استرليني، وقدم مستويات ممتازة مع البلوز رغم التقلبات التي شهدها الفريق في الموسم الأخير. ويعد مارك من أبرز الأظهرة في الدوري الإنجليزي بفضل قدراته الدفاعية والهجومية إضافة إلى خبرته الدولية مع المنتخب الأسباني. بات واضحا داخل برشلونة إن سوق المهاجمين معقد للغاية هذا الصيف، حيث يراهن العملاق الكتالوني على صفقة جوليان فاريز حتى النهاية. ويعد الفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الخيار المفضل لكل من ديكو وهانز فليك لتعزيز خط الهجوم. وذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة يملك عدة بدائل هجومية تحسبا لفشل قدوم الفاريز. وفي الوقت الحالي يعد الأسم الأكثر قابلية هو الشاب الفرنسي كروبي نجم بورتموث، ويحظى كروبي بإعجاب كبير داخل البارسا، لكن الصفقة تعد مجازفة لأنه لا يتجاوز 19 عاما، ويفضل النادي الكتالوني تأجيل التفاوض معه ربما إلى الموسم المقبل. وتضع الإدارة الرياضية في برشلونة اسم كروبي بشكل واضح في أجندتها، حيث تمت مراقبته عن كثب بعد موسم مميز في الدور الإنجليزي الممتاز، مؤكدا الإمكانيات التي أظهرها سابقا مع لوريان. نتائج مباراة الأمس في كأس العالم: هولندا تتعادل مع اليابان بهدفين لهدفين، وألمانيا تتغلب على كورساو بسبعة أهداف لهدف، واستراليا تتغلب على تركيا بهدفين دون رد، وهايتي تخسر من اسكتلندا بهدف دون رد، والبرازيل تتعادل مع المغرب بهدف لهدف. أما مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم: أسبانيا مع الرأس الأخضر في السابعة مساء، وبلجيكا مع مصر في العاشرة مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون الأعزاء، أصدقاء البريد،
3: أيتها المستمعات العزيزات، صديقات البريد،
2: أهلا بكم،
3: مرحبا بكم
2: على المحبة الخالصة والصداقة الصادقة. نلتقي
3: حيث الكلمة طيبة والنغمة طروبة والغنوة معبرة،
2: وجمعة طيبة،
3: جمعة مباركة.

0: صديقات البريد،
1: أصدقاء البريد،
0: مع صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جول الشفا بالمكلا نبدأ استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين بهذه المساهمة عن حفظ القرآن الكريم. وفيها تقول جيهان:
1: حفظوا آية واحدة يوميا من آيات القرآن الكريم يعني ارتقاؤك في الجنة درجة، وما بين الدرجة والدرجة 100 عام.
0: ثم تقول جيهان:
1: ابدأ الآن، الآن وليس بعد قليل، فغدا سيتوج الحفاظ فالحق بهم، واحفظ القرآن حفظ مودع، حفظ من سيدخل القبر بالآيات التي يحفظها بعد الانتهاء منها، حفظ من سيلتقي الله بها فيتولاه عنده فيرتقي بكل آية درجة.
0: وتختتم صديقتنا جيهان سعيد من جول الشفاء بالمكلا مساهمتها لهذا الأسبوع عن حفظ القرآن الكريم قائلة:
1: اعقد النية على حفظ القرآن كاملا، وابدأ من اليوم بآية، فإن أنت مت قبل ختمه فقد وقع أجرك على الله، فيحشرك مع أهل القرآن ويلبسك التيجان.
0: آمين يا صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جول الشفاء بالمكلا، آمين. وشكرا لك على هذه المساهمة القيمة.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: ومن ديس المكلا تتحدث صديقتنا أم خالد في مساهمتها لهذا الأسبوع عن الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة قيام الليل، حيث تقول:
0: من أروع ما قرأت عن قيام الليل كلام تقشعر له الأبدان، أتمنى من الكل أن يسمعه حتى النهاية، فهو بمثابة بطاقة دعوة من رب العباد لكل العباد.
1: تفضلي يا أم خالد، تفضلي، وكلنا آذان مصغية لما ستقولي.
0: صلاة الثلث الأخير من الليل كما قرأت عنها وعملت بها فيها العجب.
1: وكيف ذلك يا أم خالد؟
0: إن الصلاة المكتوبة نداؤها بصوت البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها من رب البشر.
1: وماذا أيضا يا أم خالد؟
0: الصلاة المكتوبة ليسمع نداءها كل البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل يستشعر نداءها بعض البشر.
1: ممتاز، وماذا أيضا؟
0: الصلاة المكتوبة نداؤها يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها يقول: هل من سائل فأعطيه، والصلاة المكتوبة يؤديها أغلب المسلمين، بينما صلاة الثلث الأخير يؤديها من اصطفاهم الله من المؤمنين.
1: تبارك في علا جعلنا وإياك يا صديقتنا أم خالد منهم.
0: والصلاة المكتوبة ربما يصليها بعضهم رياء، أما صلاة الليل فلا يصليها أحد إلا خفية خالصة لله.
1: صحيح.
0: والصلاة المكتوبة يمتزج في أدائها التفكير بمشاغل الدنيا ووساوس الشيطان، أما صلاة الثلث الأخير فهي انقطاع عن الدنيا وبناء للدار الآخرة.
1: صدقتي يا أم خالد.
0: والصلاة المكتوبة ربما تؤديها لكي تقابل أحدا في المسجد أنت بحاجة لمقابلته، بينما صلاة الليل تؤديها لكي تأنس بالحديث مع الله وتتكلم معه وتبث همك وسؤالك إليه تبارك في علاه.
1: وهذا صحيح أيضا يا أم خالد.
0: أما الدعاء في الصلاة المكتوبة ربما يجاب، بينما صلاة الثلث الأخير من الليل وعد الله عباده بالإجابة.
1: ونعم بالله يا أم خالد، حيث يقول تبارك في علاه: هل من سائل فأعطيه.
0: وأخيرا أقول يا أصدقاء وصديقات البريد،
1: تفضلي يا أم خالد،
0: صلاة الثلث الأخير من الليل لا يوفق بالقيام بها إلا من أراد الله له أن يأنس بالحديث معه ويستمع إلى همومه وشكواه، لأنه من أقرب البشر له.
1: شكرا لك يا صديقتنا من ديس المكلا أم خالد على هذه المساهمة القيمة، بل الأكثر من قيمة، وهنيئا لمن حصل على بطاقة دعوة من رب العزة والجلال للجلوس بين يديه وسماع حديثه والتلذذ بمناجاته.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: تقول صديقتنا منار أحمد من الحارة بالمكلا في مساهمتها لهذا الأسبوع، محذرة الذكور من أصدقاء البريد ومستمعي، تقول:
1: لا تتحدى صبر الأنثى، فمن استطاعت أن تتحمل نزع جنين من أحشائها وهزمت ألم المخاض، قادرة على أن تنزعك من قلبها وتتحمل فقدك بنفس الصبر.
0: لذا كما تقول صديقتنا منار:
1: لذا تعلموا احترام الأنثى

0: فهي ليست ناقصة ليكملها رجل، وليست عورة ليسترها رجل.
1: أها، فمن هي يا صديقتنا منار إذن؟
0: هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.
1: كلام جميل، وهي كذلك يا منار ولا ريب. وماذا أيضا يا صديقتنا منار؟
0: الأنثى كالقهوة، إذا أهملتها أصبحت باردة حتى في مشاعرها.
1: توصيف جميل لبنات جنسك يا منار. وماذا أيضا؟
0: عندما تصمت الأنثى أمام من تحب تأتي الكلمات على هيئة دموع، فالأنثى في البداية تخاف أن تقترب منك، وفي النهاية تبكي حين تبتعد عنها، وقليل من يفهمها من الذكور.
1: صدقت يا منار. وماذا أيضا؟
0: الأنثى لا تريد منك المستحيل.
1: أها.
0: هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناه أنت لشقيقتك، والأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم.
1: أها، وماذا أيضا يا منار؟
0: أنت من يحدد أيها الرجل من تكون بالنسبة لها، فإن مكرت بها مكرت بك، وإن أحببتها عشقتك.
1: كلام أكثر من رائع يا صديقتنا منار أحمد من حي الحارة بالمكلا، وشكرا لك، وسمعا وطاعة لكل ما قلت، متضامنين مع نصفنا الآخر، رافعين شعار تعاملنا معهن رفقا بالقوارير يا منار.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: من مساهمات صديقنا فهد سالم بازغيب هذا الأسبوع يقدم لنا ولكم فيها روائع تبهر القلوب. يقول فيها:
1: أعجبني قول الشعراوي: إذا أهمك أمر غيرك فاعلم بأنك ذو طبع أصيل، وإذا رأيت في غيرك جمالا فاعلم بأن داخلك جميل،
0: وإذا حافظت على الأخوة فاعلم بأن لك على منابر النور زميل،
1: وإذا رعيت معروف غيرك فاعلم بأنك للوفاء خليل.
0: سيأتي يوم وتجد من يضحي من أجل ابتسامة يرسمها على وجهك،
1: فلا تغلق أبواب قلبك، فليس كل من يدقها ينوي جرحها.
0: ممتاز يا صديقنا فهد. وماذا أيضا؟
1: وعجبني قوله أيضا: إذا طرق الحب بابك لا تفتح له بسرعة، لأن هناك أشخاصا مثل الأطفال يطرقون بابك ثم يهربون،
0: ولا تنظر إلى الخلف أبدا ففي ذلك أمران.
1: وعجبني قوله أيضا: إذا طرق الحب بابك لا تفتح له بسرعة، لأن هناك أشخاصا مثل الأطفال يطرقون بابك ثم يهربون، ولا تنظر إلى الخلف أبدا ففي ذلك أمران.
0: ما هما يا فهد؟
1: إما أن يكسر الماضي عنقك، وإما أن تصطدم بحائط المستقبل.
0: كلام جميل يا صديقنا فهد. وماذا أيضا؟
1: وعجبني قوله أيضا: هناك قلوب طيبة تستقبل الألم بصمت،
0: تبرر أخطاء الآخرين بحسن نية،
1: فتسامحوا فرحلة الحياة قصيرة،
0: وتقاربوا فالعمر لحظة.
1: سنرحل كلنا وسنختلف في الرحيل، فيا رب أحسن خاتمتنا وخذنا إلى جنتك.
0: ثم ماذا يا صديقنا فهد؟
1: هنالك فرق كبير بين أن تحبه لأنه جميل، وأن يكون جميلا بعينيك لأنك تحبه.
0: ثم ماذا يا فهد؟
1: إن لم تستطع النطق بما هو جميل فصمتك أجمل.
0: وماذا أيضا يا صديقنا فهد؟
1: عندما نتألم من كلام الذين نحبهم نصاب بالألم مرتين.
0: مرة يا فهد؟
1: مرة من كلامهم،
0: ومرة أخرى؟
1: ومرة أخرى لأننا عاجزون عن الرد بنفس أسلوبهم.
0: ثم يختتم صديقنا فهد سالم مزغيب مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
1: تعلمت أن الأم والأب عز،
0: والأخ حماية،
1: والأخت أم،
0: فأدركت أن الأقربون أولى بالمعروف.
1: كلام جميل يا صديقنا فهد سالم بازغيب، وشكرا لك على هذه المساهمة. فالحياة يا صديقنا فهد كما قلت في مساهمتك قصيرة جدا، لا تستحق منا الحقد لأحد منا وقطع الأرحام، فغدا سنكون ذكرى فقط، والموت لا يستأذن أحد. فابتسموا يا أصدقاء وصديقات البريد لكل من أساء إليكم جملة وتفصيلة، وتسامحوا معه.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
0: مادلينا باكود التقديم،
1: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج.
0: إلى اللقاء.

طلع معاه

ولا سألوا علينا وقالوا فيهم

إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم أسرتي جنتي. نسعد ونعتز بوجودكم معنا دائما عبر أثير هذه الإذاعة، لنبحر معا في تفاصيل حياتنا الأسرية ونبحث عن كل ما يجعل بيوتنا واحات من الطمأنينة والسلام. عش في الحياة بيسر لا تكون صعبا، فاليسر يفتح للمحبوب ما حجبا، والرفق في الأهل نور لا خفوت له، يمحو الخلاف ويجلو الهم والتعب. ما جاء يسر ببيت غارق شجنا إلا وأنبت فيه الزهر والعشب.

أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وأهلا بكل عائلة وكل أب وأم وكل مستمع ومستمعة يشاركنا هذا الوقت. أتمنى من كل قلبي أن تكون بيوتكم دائما عامرة باليسر ومغسولة بماء المودة والرحمة اللطيفة. يسرني ويسعدني جدا أن نلتقي اليوم لنفتح قلوبنا معا ونستمع بنفوس مطمئنة وهادئة لنتحدث عن سر من أسرار البيوت الناجحة، سر إذا دخل بيتا ملأه بالراحة والبركة وإذا غاب عنه حل التوتر والجفاء. أصدقائي المستمعين، عنوان حلقتنا اليوم هو التيسير للتعسير. في رحلة الحياة الأسرية اليومية نواجه الكثير من الواجبات والمواقف والطلبات والمسؤوليات، سواء بين الزوجين أو في تربية الأبناء أو في التعامل مع متطلبات المعيشة الصعبة. التيسير يا أحبتي ليس ضعفا ولا تهاونا، بل هو حكمة بالغة وفهم عميق لطبيعة النفس البشرية. عندما نختار التيسير في بيوتنا فنحن نختار السكينة والأمان، وعندما نتشدد ونعسر الأمور الصغيرة نتحول دون أن نشعر إلى طاقة طاردة تهدم الدفء الأسري. اليوم سنتأمل بعمق ونمشي خطوة بخطوة في كيف نجعل التيسير والتبسيط منهجا واقعيا نعيشه ونلمسه داخل أسرنا ومع من نحب. حبايبي، تعالوا نتأمل في هذا المنهج العظيم من خلال تفاصيل واقعنا اليومي. التيسير بين الزوجين. الحياة الزوجية هي شراكة عمر ممتدة، والأيام فيها تتقلب بطبيعتها بين يسر وعسر وفرح وضيق. التيسير هنا يكمن في التغافل الذكي عن الهفوات البسيطة وعدم الوقوف بندية عند كل صغيرة وكبيرة. عندما ييسر الزوج على زوجته ويقدر تعبها ولا يطالبها بما يفوق طاقتها من أعباء المنزل والتربية، وعندما تيسر الزوجة على زوجها وتراعي ظروفه وضغوط عمله ولا ترهق كاهله بالطلبات المادية الكثيرة والمقارنات بالآخرين، هنا يحل الرضا الحقيقي وتنزع الخلافات. التيسير في الكلمة الطيبة والتماس الأعذار وتبسيط المشاكل بدلا من تضخيمها وسكب الزيت على النار. التيسير هو الجسر المتين الذي يعبر بالبيوت إلى بر الأمان والاستقرار. التيسير في تربية الأبناء. مستمعين الكرام، أولادنا هم فلذات أكبرنا، وهم يعيشون في جيل مختلف مليء بالتحديات، ويحتاجون منا قبل كل شيء إلى الرفق والتوجيه المرن الحنون. التعسير والتشدد الجاف في التربية وكثرة الأوامر والنواهي الصارمة التي لا تنتهي لا تصنع جيلا قويا أو واثقا، بل تصنع إما شخصية خائفة ومترددة أو شخصية متمردة وعنيدة تبحث عن الأمان خارج البيت. التيسير في التربية يعني أن نفهم قدرات أولادنا الفردية وأن نسامحهم على أخطائهم الطبيعية التي يتعلمون منها، وأن نجعل لغة الحوار والتبسيط الهادئ هي لغة التفاهم داخل المنزل. عندما يرى الابن أو البنت في والديه اليسر والتفهم والملجأ الآمن سيلجأ إليهما دائما في كل مشكلة، وتصبح العلاقة مبنية على الحب لا على الخوف. التيسير في تكاليف الحياة والزواج. من أعظم صور التعسير التي تؤلم قلوبنا اليوم في المجتمع هي المبالغة الكبيرة في المظاهر الخادعة وشروط الزواج المعقدة والطلبات المرهقة التي تكسر ظهر العائلات وتمنع الشباب من العفاف. التيسير في تيسير الحلال وتخفيف المهور والابتعاد عن التفاخر والتكاثر الأجوف هو الذي يحمي عائلاتنا ويفتح أبواب البركة الإلهية. البيت الذي يؤسس منذ اللحظة الأولى على اليسر والقناعة والبركة والمحبة الصافية يمتلئ بالخير والراحة النفسية العميقة التي لا يمكن أن تشترى بأموال الدنيا كلها. مستمعينا الكرام، ولكي يطمئن قلبنا أكثر وتترسخ هذه القيمة في أرواحنا، تعالوا نسمع بإنصات عظيم ماذا يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل كتاب الهدى والنور عن هذا المبدأ العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. تأملوا هذا اللطف الإلهي، فالله سبحانه وهو خالقنا
بنى هذا الدين وشؤون الحياة كلها على اليسر والرحمة والتخفيف، فكيف بنا نحن البشر نؤثر على أنفسنا وعلى أهل بيتنا ومن حولنا؟ وفي السنة النبوية المطهرة كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم تسليما المعلم الأول والمثل الأعلى لليسر والسماحة، حيث يقول في الحديث الشريف الواضح: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تصف حالة العظيم في بيته ومع أصحابه وتقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا هو المنهج النبوي الشريف الذي يجب أن نقتدي به في بيوتنا ومع أسرنا لنعيش بسلام. ومن كلام الحكمة البليغ والأمثال العميقة التي توارثتها الأجيال وضمدت بها النفوس: ما دخل الرفق واليسر في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقال أيضا في الأمثال: من يسر هان، ومن تعسر عانى. فالتبسيط يورث المحبة المتبادلة، والتشدد الأعمى يورث البغضاء والجفاء البارد. يا أصدقائي ويا أحبائي، إن التيسير ليس معناه التهاون أو ترك المسؤوليات والواجبات، بل هو روح التعامل اللطيفة وطريقة الطرح الراقية وتقبل النقص البشري بقلب رحيم وواسع. البيت الذي يرفع أفراده شعار التيسير تتلاشى فيه الخلافات والهموم بسرعة، ويعيش أفراده في أمان نفسي ممتد، لأنهم يعلمون يقينا أنهم في بيئة تسامح وتدعم وتهون الصعاب وتجبر الخواطر بدلا من تعقيدها.

الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أسرة جنتي، ووصفتنا اليوم هي كيكة الآيس كريم. الكيكة هذه طبقات، الطبقة الأولى نبطن القالب من الأسفل ومن الأطراف بورق الزبدة، كيك رول نقطعه شرائح ونرصه في الصينية تحت وبالأطراف. الطبقة الثانية نخلط في الخلاط كوب ونصف كريمة الخفق، ظرفين دريم ويب نخلطهم حتى يثقل قوامهم، ثم نضيف أوريو مكسر ثم نسكبه فوق الكيك. الطبقة الثالثة طبقة من الكيك، آخر طبقة شوكولاتة مذوبة تقريبا، كوب أو 5 حبات جالكسي بحمام مائي ونسكبه فوق الكيك وفي الفريزر لمدة 6 ساعات، ونزينها بجوز الهند أو بشوكولاتة مبشورة ونقدمها باردة. وبألف هنا وعافية عليكم مستمعين الكرام.

معكم في لمسة خاطر، نفتح اليوم صفحة جديدة من صفحات الأمل، ونقترب أكثر من تلك الأرواح التي اختارت الصمت وسيلة للكفاح، والابتسامة وسيلة للمواجهة. نحن اليوم هنا لنضع لمسة تقدير على خاطرك، أنت الذي تبذل بصمت وتعطي بوفاء، وتستيقظ كل يوم وفي قلبك نية أن تكون نافعا لنفسك ومن حولك. جئنا لنذكرك بأن تعبك مقدر، وأن سعيك مأجور، وبأن خلف كل ضيق تشعر به الآن سعة لا يحدها خيالك، وبدايات لم تكن تتوقعها يوما. أحيانا يجد الإنسان نفسه في دوامة من التساؤلات، خاصة حينما يشعر أن سنوات عمره تمضي في روتين عمل شاق، أو حينما تضيق به السبل في ملاحقة رزقه وطموحاته. قد تشعر في لحظة ضعف أنك تائه، أو أن الأثقال التي تحملها فوق كتفيك زادت عن حد الاحتمال. لكن دعنا نلمس خاطرك بحقيقة ذهبية، الإنسان لا يقاس بما وصل إليه فحسب، بل بكيفية صموده في الطريق. التفاؤل ليس حالة من الرفاهية، بل هو سلاح المحاربين. عندما تنهض لتعمل رغم شعورك بالإرهاق، وعندما تصر على إتقان مهنتك وتطوير مهاراتك وأنت في عز أزمتك، فأنت هنا تجبر خاطرك بنفسك وتستحق الإعجاب. العمل والسعي هما الترياق الوحيد لسموم الإحباط، فالحركة تولد البركة، والإنجاز الصغير يفتح الأبواب لإنجازات كبرى. لا تستهن بأي مهارة تتعلمها ولا بأي مكسب بسيط تحققه، فكل هذا يراكم في شخصيتك قوة لا تهزم مع مرور الوقت. إن البحث الدائم عن الأفضل والتمسك بالأمل رغم الصعوبات هو الذي يصنع الفوارق بين الناس. الله الذي خلق فيك الطموح لم يخلقه ليعذبك به، بل ليكون دليلا لك نحو القمة. انظر إلى الصعوبات التي تمر بها اليوم كأنها تمرين لتقوية عضلات روحك، فالمعدن النفيس لا يلمع إلا بعد تعرضه للنار والضغط. اجعل من سعيك في طلب الرزق وبناء مستقبلك قصة نجاح ترويها لاحقا، وتأكد أن الله الذي يدبر الأمر من السماء لن يترك يدك الممتدة بالعمل والسعي خالية أبدا. لمسة خاطرنا لك اليوم، اجعل من تعبك اليوم وساما تفتخر به غدا، ولا تترك لليأس ثغرة في جدار عزيمتك. أنت قادر على تحويل المحنة إلى منحة والضيق إلى فرج، فقط بالثقة بالله ثم بالعمل الدؤوب. لنلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما مفعمين بالحياة والعمل والرضا.

0: حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: يا صاحبي صدقني حين أقول لك أن أشرس معركة يخوضها الإنسان هي معركة الحفاظ على نقاء قلبه. هذه الحياة ملفتة للقلوب، فمهما خسرت إياك أن تخسر قلبك، من يخسر قلبه مهزوم ولو ربح الدنيا كلها. يا صاحبي إن المؤمن في هذه الدنيا كالمقاتل في الحرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأعزاء، نقلنا لحضراتكم قبل قليل أذان صلاة المغرب من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: أنت الذي تبذل بصمت وتعطي بوفاء وتستيقظ كل يوم وفي قلبك نية أن تكون نافعا لنفسك ومن حولك، جئنا لنذكرك بأن تعبك مقدر وأن سعيك مأجور، وبأن خلف كل ضيق تشعر به الآن سعة لا يحدها خيالك، وبدايات لم تكن تتوقعها يوما. أحيانا يجد الإنسان نفسه في دوامة من التساؤلات، خاصة حينما يشعر أن سنوات عمره تمضي في روتين عمل شاق، أو حينما تضيق به السبل في ملاحقة رزقه وطموحاته. قد تشعر في لحظة ضعف أنك تائه، أو أن الأثقال التي تحملها فوق كتفيك زادت عن حد الاحتمال، لكن دعنا نلمس خاطرك بحقيقة ذهبية: الإنسان لا يقاس بما وصل إليه فحسب، بل بكيفية صموده في الطريق. التفاؤل ليس حالة من الرفاهية، بل هو سلاح المحاربين. عندما تنهض لتعمل رغم شعورك بالإرهاق، وعندما تصر على إتقان مهنتك وتطوير مهاراتك وأنت في عز أزمتك، فأنت هنا تجبر خاطرك بنفسك وتستحق الإعجاب. العمل والسعي هما الترياق الوحيد لسموم الإحباط، فالحركة تولد البركة، والإنجاز الصغير يفتح الأبواب لإنجازات كبرى. لا تستهن بأي مهارة تتعلمها ولا بأي مكسب بسيط تحققه، فكل هذا يراكم في شخصيتك قوة لا تهزم مع مرور الوقت. إن البحث الدائم عن الأفضل والتمسك بالأمل رغم الصعوبات هو الذي يصنع الفوارق بين الناس. الله الذي خلق فيك الطموح لم يخلقه ليعذبك به، بل ليكون دليلا لك نحو القمة. انظر إلى الصعوبات التي تمر بها اليوم كأنها تمرين لتقوية عضلات روحك، فالمعدن النفيس لا يلمع إلا بعد تعرضه للنار والضغط. اجعل من سعيك في طلب الرزق وبناء مستقبلك قصة نجاح ترويها لاحقا، وتأكد أن الله الذي يدبر الأمر من السماء لن يترك يدك الممتدة بالعمل والسعي خالية أبدا. لمسة خاطرنا لك اليوم، اجعل من تعبك اليوم وساما تفتخر به غدا، ولا تترك لليأس ثغرة في جدار عزيمتك. أنت قادر على تحويل المحنة إلى منحة والضيق إلى فرج، فقط بالثقة بالله ثم بالعمل الدؤوب. لنلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما مفعمين بالحياة والعمل والرضا.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: يا صاحبي صدقني حين أقول لك أن أشرس معركة يخوضها الإنسان هي معركة الحفاظ على نقاء قلبه. هذه الحياة ملفتة للقلوب، فمهما خسرت إياك أن تخسر قلبك. من يخسر قلبه مهزوم ولو ربح الدنيا كلها. يا صاحبي إن المؤمن في هذه الدنيا كالمقاتل في الحرب، يغير موقعه لكنه لا يترك الجبهة. بعض المعارك طاحنة لا يقدر عليها كل الجنود، ولا بأس بالانسحاب من بعض المعارك ما دامت النية أن نكسب الحرب في نهاية المطاف. فإن كانت لك عبارة تسابق بها الريح ثم وجدت في نفسك عنها فتورا فافتح لك مضمارا آخر. وإن أوصد في وجهك باب إلى الله فلا تجلس وتضع يدك على خدك، افتح لك بابا جديدا تلج منه. قيام الليل القديم الذي ما عاد ميدانك عوضه بصدقات النهار يا صاحبي، وصيام التطوع الذي فترت عنه أجبره بحفظ القرآن. هذه النفس إن لم تشتغل بالحق اشتغلت بالباطل، لهذا حملها على الحق حملا. كن كالجندي الجريح الذي يتحامل على نفسه كي يصل إلى موقع الجيش. لا تستسلم لجراحك، ففي هذا الاستسلام مقتلك. يا صاحبي إن العبد قد يحرم العبادة بالذنب الذي يصيبه، ولكن إياك أن تجعل هذا الذنب صوتا في يد الشيطان يجلدك به كلما هممت بطاعة. خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب، وسقوط ريشة لا يعني سقوط الطائر، وانكسار غصن من الشجرة لا يعني أن الريح قد انتصرت. يمكن للمرء أن يتحامل على نفسه، فلا تترك موقعك، والسلام لقلبك.

معكم حبيباتي في حلقة جديدة من برنامج أسرتي جنتي وفي ركن الجمال. اليوم موضوعنا عن مفتاح القلوب وأسرع طريقة للجمال بدون مكياج، الابتسامة. الابتسامة هي اللغة اللي يفهمها كل الناس، وهي اللي تعطي الوجه حيوية وصبا. اليوم بنتعلم كيف نهتم بجمال وصحة الفم والأسنان بأشياء طبيعية تخلي ضحكتك تنور وجهك وتزيد ثقتك بنفسك. خليكم قريبين لأن ضحكتكم هي أجمل ما فيكم. اليوم بنسوي معاكم ملمع الأسنان الطبيعي، وهو مخصص للتخلص من التصبغات الخفيفة وإنعاش النفس. المكونات: ملعقة صغيرة زيت جوز الهند ورشة بسيطة من الكركم، كركم الجسم وليس الطبخ. الطريقة: نخلطهم ونفرك الأسنان بالفرشة لمدة دقيقتين، وبعدين نغسل الفم بالماء والمعجون المخصص للأسنان. النتيجة هي زيت جوز الهند يسحب البكتيريا والسموم من الفم، والكركم يساعد في تبييض الأسنان طبيعيا ويهدئ اللثة. بتلاحظون نفس منعش ولمعة طبيعية من أول استخدام. صحة أسنانك عزيزتي تبدأ من الكالسيوم وفيتامين دال. الحليب، الأجبان والتفاح هم أفضل أصدقاء لابتسامتك، لأن التفاح يعمل مثل فرشاة طبيعية. تنظيف الأسنان أثناء الأكل. نصيحة اليوم: قللي من السكريات والمشروبات الغازية التي تأكل ميناء الأسنان وتطفي لمعتها. اشربي مويه بعد كل كاسة قهوة أو شاي عشان تمنعين التصبغات، وخلي دايم ريحة فمك طبيعية بالنعناع أو الهيل. يقولون الابتسامة هي المنحنى الوحيد، لا تبخلين بابتسامتك على أحد، فهي صدقة وجبر خاطر لنفسك ولغيرك. وشكل مبتسم يخلي الناس ترتاح لك وتشوفك جميلة مهما كانت ملامحك بسيطة. خلي روحك دايم متفائلة، لأن الابتسامة التي تطلع من القلب هي اللي توصل للقلب، وهي اللي تخلي جمالك خالد وما يذبل. أتمنى تجربون هذه الوصفة لأسنانكم اليوم وتقولون لي شعوركم بالانتعاش. لا تنسون تبتسمون للمراية كل صباح وتشوفونكم أنتم جميلات. خليكم دايما واثقين، دايما مبتسمين، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

هلا ومرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم موضوعنا عن صفة لو وجدت في البيت صار هذا البيت قطعة من الجنة. موضوعنا اليوم عن تقدير الجهود الخفية. يا جماعة الخير، في بيوتنا تفاصيل كثيرة تحصل يوميا ونعتبرها تحصيل حاصل أو واجب مفروض، وننسى أن وراء هذه التفاصيل قلوب تتعب وأرواح تبذل. الزوجة اللي تصحى من الصبح ترتب وتطبخ وتغسل وتراعي الكبير والصغير، والزوج اللي يخرج في حر الشمس وزحمة الحياة عشان يوفر لقمة العيش الكريمة لأهله. هؤلاء كلهم محتاجين كلمة واحدة بس: أنا شايف تعبك ومقدرة. بس للأسف تعودنا إننا ما نتكلم إلا لما يحصل تقصير، يعني لو الأكل مالح ننتقد، ولو البيت مش مرتب نعلق، لكن لو كل شيء تمام وماشي زي الساعة نسكت وكأن هذه الطبيعي وما يستحق الشكر. سكن الأرواح الحقيقي يبدأ لما نكسر هذا الصمت، لما الزوج يمسك يد زوجته ويقول لها: الله يعطيك العافية، البيت منور بجهدك وتسلم يدك على كل لقمة. هنا التعب كله يروح ويتحول لطاقة حب وعطاء جديدة. وكذلك الزوجة لما تستقبل زوجها بكلمة: الله يبارك فيك وفي سعيك وعساك على القوة يا سندنا، هنا تعطيه دافع انه يواجه اصعب التحديات بر البيت وهو مرتاح البال، لانه عارف ان فيه قلب في البيت حاسس بقيمته وقيمة تعبه. التقدير يا اخواني هو الوقود اللي يخلي مركب الاسرة يستمر في العطاء بدون ما ينفذ صبر احد الطرفين. وحتى الاطفال لما يقدموا حاجة بسيطة او يساعدوا في ترتيب غرفتهم او ينجحوا في حاجة صغيرة لا تمرروا الموقف ببرود. التقدير يبني شخصية الطفل ويخليه يحب العطاء. علموهم ان كلمة شكرا وجزاك الله خير هي عملة التعامل داخل البيت. البيت اللي يقوم على التقدير هو بيت حي، بيت فيه روح، بيت الكل فيه يتسابق عشان يسعد الثاني، لأنه عارف إن جهده مش ضايع. لا تخلوا الاعتياد يقتل فيكم روح الشكر. لا تعتبروا وجود شريك حياتكم وخدمته لكم حق مكتسب لا يستوجب الثناء. تذكروا إن الكلمة الطيبة تفتح الأبواب المغلقة، والتقدير الصادق يجدد الحب اللي يمكن تمسه روتين الحياة اليومي. مستمعي الكرام، في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل واحد يسمعنا: قبل ما تنام اليوم فكر في حاجة حلوة سواها لك شريك حياتك أو واحد من عيالك وروح قل له شكرا. خلوا التقدير هو العطر اللي يفوح في زوايا بيوتكم ويجبر خواطر أرواحكم. كانت هذه فقرة سكن الأرواح ضمن هذا البرنامج. نترككم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.

0: هنا نصل وإياكم يا أصدقائي ويا عائلتي الغالية إلى نهاية هذه الحلقة الدافئة من برنامجكم أسرتي جنتي. تذكروا دائما وأبدا أن الحياة قصيرة وأن اللطف واليسر وسماحة الوجه والكلمة الطيبة هما اللذان يبقيان الأثر الجميل الراسخ في قلوب من نحب حتى بعد رحيلنا. افتحوا نوافذ اليسر والتغافل في بيوتكم ودعوا شمس التسامح تشرق في تفاصيلكم اليومية. فكن سمحا إن خالطت ناسا فإن الناس يعجبها السموح ويسر في أمور المرء تغنم فكل مشقة باليسر قد تزوح. إذا صارت بيوت الناس يسرا فإن الخير فيها لا يبوح. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الإنصات العظيم وعلى طيب المتابعة الكريمة وعلى إنصات قلوبكم الصادقة قبل مسامعكم. لقاؤنا يتجدد دائما على خير ومحبة ونور. كنت معكم من وراء الميكروفون أميمة نصر. أترككم في حفظ الله ورعايته التي لا تنام وفي فيض ممتد من اليسر والسكينة والرحمة الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وأمقى الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز ختامي لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمكتبه بالمكلا قضايا تموين مادة الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني والمدير العام لشركة الغاز بحضرموت الأستاذ عز الدين ناصر الكساري. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مبنى السيدة وداد الأدهم في معهد العلوم الصحية بمحافظة حضرموت بتمويل كريم من أسرة السيدة وداد الأدهم في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز مخرجات القطاع الصحي بالمحافظة. افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شايع الزنداني يوم أمس في العاصمة المؤقتة عدن أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطة المحلية والذي يعقد على مدى 3 أيام تحت شعار نحو حكومة لا مركزية وتمكين مؤسسي مستدام. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بأن يوم غد إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. كل عام وأنتم بخير. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجزا ختاميا لأهم وآخر الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ باسم صالح الحبشي ما سيتيسر من سورة الصف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم

وَأَنذِرْ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم

تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار

0: كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا المقرئ باسم صالح الحبشي ما تيسر من سورة الصف. بهذه الآيات البينات نأتي وياكم إلى ختام إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الاثنين. اللقاء يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 من صباح يوم غد الثلاثاء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا، صوت حضرموت.